0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

الله العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واقسم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله، يا الله، يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي. تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير، وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات
الدرجات العلا من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلا من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وترجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزیو آسمان ببردنی ناوی و خوشی بی سروزانای برو داوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فروستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: وترجمان لبوية وو ملكو تختي دا صلاة هر پروردگار خاوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو ولاي اويش دا قرين وو زندو دبين وو. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. فرورد قالا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا بوشيني كمو كوريا كان من خوايجيان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا بيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا ببوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر نازو نعمتو بخششك بسر ايمو دروس كراواني دي كدارشتوتا بطنيا لاي توي بهاولو هاوتاويو ستايشو سپاس گزاريش هر بوتويا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو با چشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبوت بيروزو تواوكاني پروردگار لشر و خراپی دروس کراوانی. پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجار و بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان. پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. سجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی.
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهای تو منیش بندی توم خواهیگین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدا گرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا هاو کاد لگل داننانم بگناهو تاوانکانم خواه یان دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناهو تاوانکان.
2: سیجار
1: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه. واتا داوائي خوشبون دا كملو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جي گيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا.
2: سيجار
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزیو پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشنی فرو پیروزیو پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هیچ پرستراوك بحق نية جگل ذاتي الله نبي هر اویش گورو بالايا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أمش سيجار واتا پروردگارا بگردی و پاکی و ستایش هر با تویا گواهی تاکو تنهایی ددم و داوائی لی خوشبون و توبش بولای تو دکم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. پروردگارا صلوات بدل ديار محمد بن دو پیغمبر فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزان ويارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستلات لويك اوانه ديدن پال او ذات بها ولو هاوتايا هميشو بر دوام صلاو درود جلسر همو پیغمبران و سرجم فروستا دکاني خوابه سپاس و ستایشیش بو خوا به هميشيو بر دوام

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الصبح من آيات ربي خالقي.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كسيك لروجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكر إلا کسيك زياتر لو أو ذكره كدبيت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواي جان تو پروردگاري مني هيج خوايك نيجي لتو تو من الدرس كردو منيش بنديتون ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم پنات بیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف با گناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خوایلیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او به دل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روژی دوایی خوشویستانم عزیزانم سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برجه بسر دلو درونی همو من خوشحالین ام زارش لبرنامه که خوتن بسر هاتی اندلوس بخزمتن گیشت موا گوت من مسلمانان لو شرد سرکوتنی چی زور زور گوریان بدست هینا لشر ارک مسلمانا کن که او سرکوتنیان بدست هینا انفرانسوی هشتم ناتر بو داوی صلح بکا لگر یعقوبی کری یوسفی کری عبد المؤمنی موحیدی داوی صلحی کر که بو ده سال اگر بس رابی جیرهتن یعنی هیچ شر نکن و مگر علاقاتی دبلوماسی اگر نه به هیچ شوی نگ ده هیچ زیک شر نکن او بو یعقوبیش عقدکی لگر مو کرد و وعدیان ده که ده سالان ام دو دولت به هیچ شیوک شر لگر یکتر نکن بلام قد قد نصرانی کن صاحب وعد و وفای خویان نبونه بوی هستا پیش اوی باسیش کندی وعده کب کم لسالی 595 یعقوب وفاد دکه کره چی لپاش خوی دکات بگوری مسلمانان کنای محمده بلام بداخه و ام کره بسوکه عمری 18 ساله یعقوب حتی بری بخوی پیاوی چی لیها تو و ریکو پیگ بو بلام تمنی زور کرد بو بوی کاته که وفاتی فرمو بیعتیان دا کرکی کنای محمده که لقب الناصر الموحدی لبو خوی هر بجارد بو که بابی پیانده گود المنصور الموحدی او ناصری هر بجارد بو طبعا ام کرا کمالک چشه بو یک لو چشانه که متفرد بو بر رأی خوی یعنی وکو باو چی نبو مشورت بکا هر اوی عقلی بر ریبای اوی بر یارده دا تو من دالی 18 سالی وکو باو کتو با پیراند نی بوی زور پیسیر بو که ام کرا سبحان الله اما با با پیر گوری خوی دسی با عبد المؤمنی دسی عبد المؤمنی کری علی که دا مزره نری دولتی موحدین او آوا بو سبحان الله لرأی دا زور متفرد بو بطنی بر یارکانی دادا ببی گران و مشورت کردن لگر اوانی تر دا او خالق خالقی تریش یچگ لوزیرکان و مستشارکانی زور پیاوی چی خراب بو قدری باشی پشان نداد انشاءالله و دا دین و سر که زن چک نکسو آثاری چی ام پیاو خراب بدیار دا کوی لسر دولتی موحیدون دا المهم ان فرانسو هشتم که زانی یعقوب مرد من دالی چی لپاش خوی بزیهشتوا او مای بفرصت زانی بوی هستا وعد و پیمانه کشکن دستی کرد با حزم کردن با گندکان و زیوزاری مسلمانه کنده بوی لو کاتش دا داوای لپاپای روما کرد که نامک بنیره با همو دولتی اوروپی کن که هاوکاری بکن با اوی دیوی طولی شری عرق بکاتوا طبعا کاتک ام فرانسوی هشتم شکال لشری عرق شکا تو کنیسی وعدی دا نزی خزانکانی نکوی و وعدی دا خوی نشوا حتا کو طولی او شرعی نکاتوا طبعا بوی بردوام او خریچی او بو کتسب که بو او طولی ام شرعی بکاتوا که او همو خصتو چلو 6000 کسی دی کجرا بو بوی هستا کاتی که پاپاش نامی بو همو اوروپیکان نارد لفرنسا و قسطنطنیه و پرتغال و همو مملکات کان اراغون و اوانا که دبی ایو همو تان هاوکاری ان فرانسوی هشتم بکن او بو ان فرانسو جیشی چی زوری خر کرده و هاد براو پیلی مسلمان کن کوا لیان بده طبعا کاتی که محمدی مندال 18 سال امی بیست جیشی چی زوری خر کرده و تقریبا قوامی جیشکی هر همو حتا گیشت اندلس پری ولا زبط کوان ل مراکش مون همو زاره جیش اخر ده کرد و اهات اندلس ول اندلس شلوه جیش مسلمان اخر ده بونه و دوران لیدا تقریبا بون به 200000 کس مسیحی کان و اند نه بود
بۆچی مەسیحیەکان ئەو جارە ئەوەندە نەبوون یعنی مسلمانەکان زیاتر بوو لەبەر هۆ کارێک تەمان ئەم فرۆنسۆ کە کاتێک هات بەرەو ئەوەی بەرەو بێتن شوێنی شەڕەکەی بەیەک بگەن لە ڕێ قەلعەیەکە بوو پێیان لەوەڵ قەلعەی ڕەباح ئەم قەلعەیە مسلمانانی تێدا بوو و پیاوێکی زۆر نەجیب و محتەبەر محتەرەم کە ناوی ئەبو یوسفی ئەوان کە ناوی ئەبو الحاجی یوسفی کوڕی قادس بوو الحاج ئەبو الحاج یوسفی کوڕی قادس ئەمە سەرپەرشتی سەرکردەیەکی گەورەی ئەندەلوسیەکان و سەرپەرشتی و برا گەورەی قەلعەکە بوو کاتێک کە ئەم فرۆنسۆ دەورەی ئەو قەلعەی گرت زۆر حەسارەکی توندی هاوێشتە سەرێ ئەوە بوو ئەبو الحاج عاقڵانە سولعی لەگەر ئەم فرۆنسای کرد گوتی باشە ئەگەر قەلعەکە لۆ بەزێ بێلم و هەموو عیتاد و سلاحەکانی بەزێ بێلن ئێمە ئازاد دەکەن ئێمە بەس دەرچین بە سەلامەتی گوتی ئا ئەوە بوو ئەم فرۆنسۆ لەگەر ئەبو الحاجی تەوقیعی کرد کەوا مسلمانەکان هەموو بە سەلامەتی دەربچن بەڵام سەروەت و سامان و ماڵ و سلاحیان هەر هەموو بەزێ بێڵن بەڵام ئەبو الحاج ئەمەی بە عاقڵی زانی بەس مسلمانەکان نەجاتدا لە کوشتن بۆیە هەمووی ئەمری پێکردن بڕۆنە ئیلتیحاق بکەن بە جەیشی مسلمانەکان کەوا ئەوە هاتوونە بەسەرکردایەتی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یوسف تەبەن کاتێک کە ئەبو الحاج گەیشتە خەلیفەی مسلمانان و گەیشتە محەممەدی یەک لە وەزیرە نانەجیبانە و مستەشارە خراپانەی کای بوو کابرایەک بوو بە ناوی ئەبو سەعیدی کوڕی جامیع بوو یەکسەر ئیعازی دا خەلیفەی محەممەد پێی گوت ئەو پیاوە بکوژە تکە ئەو پیاوە بەڕاستی ورەی ئێمە هینای تەخوارە چووە قەلعەی چۆل کردە محەممەدی منداڵیش یەکسەر بەجێ کرد ئەم پیاوە مەردە کوژرا بەدەستی پیاوانی خەلیفە تاڵەن ئەمە زۆر کاریگەری کرد لە دڵی مسلمانەکانی ئەندەلوس ئەلمین لەو لاوە جەیشی ئەن فرۆنسای هەشتام کە دیتیان ئەن فرۆنسای هەشتام ئەو خەڵکەی ئیزن دەدا تووڕە بوون تیان کاکە ئێمە لە قوستنتینەوە هاتوون لە فرەنساوە هاتوون هاتوون ئەوانە بکوژین ئەوە چۆن ئیزنیان دەدەی هەستا زۆرێکیان لەو جێشەی گەڕانەوە کە گەڕانەوە جەیشی ئەن فرۆنسای هەشتام بەڕاستی لەو دەمەی یعنی کەمتر بوون عەدەدیان زۆر کەمتر بووە لە جەیشی خەلیفەی مسلمانانی موحیدی محەممەدی کوڕی یەعقوبی کوڕی یوسف ئەوان کە 200 هەزار کەس بوون ئەلمهم لە شوێنێک گەیشتنی یەکتر کە پێی دەڵێن عیقاب العیقاب شوێنێکە قەلعەیەکی گەورەیە لەوێندەر پێ گەیشتن دەستیان بەشەر کرد بەڵام بەداخەوە ئەم جارە مسلمانەکان شکان شکانێکی زۆر زۆر خراپ و زۆری مسلمانەکانش لەم شەڕەدا شەهید بوون طبعاً ئەم شکستیە بۆ هۆکارێک لە هۆکارەکانی روخانی دەولەتی موحیدی و ضعیف بوون و بێدەسەڵات بوونی دەولەتی موحیدینیەکان هەم لە ئەندەلوس و هەم پاشانیش لە مەراکش و لە باکووری ئەفریقادا تەمان مێژ و نووسان ڕەحمەتی خوایان لێبێ هۆکاری شکستی مسلمانان لە شەڕی عیقاب کە بەڕاستی عقوبەتی خواهیش بوو بەسەریاندا هات بۆ چەند ئەسبابێک دەگەڕێننەوە هۆکاری یەکەم کە زۆر گرنگە تەمان ئەم شەڕە لە ساڵی 609 هیجری ڕوویدا تەمان هۆکاری یەکەمین خراپی بەڕێوەبردنی جێیشەکە خراپی بەڕێوەبردنی جێیشەکە لەبەرچی ئەم جێیشەی مسلمانان کە 200 هەزار کەس بوون 50 هەزاری زیاتر بەس متتەوعین بوو یعنی خۆبەخشەکان بوون لە ئەندەلوس و لە شوێنان هاتبوون کە بەشداری ئەم شەڕە بکەن ئەوەیەک ئەم خۆبەخشانە عادەتەن لە شەڕ شارەزانین مەهارەتی شەڕ و ئەوەیان نییە قیتال زابۆیە هەستا ئەم کاکەیە ئەم محەممەدە ئەم خەلیفەی مسلمان محەممەدی کوڕی یەعقوب هەستا ئەوانی هینا پێشەوە تەمان کاتێک کە ئەوانی هینا پێشەوە بوو مەسیحیەکانیش مدەڕەبترین و ئازادترین و بە مەهارەتترین جەنگاوەریان هینا پێشەوە بۆیە زوو زوو ئەم 50 هەزار کەسەی مسلمانە شکان ئەم شکانە و ئەم کوژرانە زۆرە بەڕاستی ورەی هەموو جێیشەکەی ڕوخاند و بۆیە جێیشەکە شکا ئەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم ئەتوو خەلیفەی مسلمانان چۆن بەجێی ئەو مستەشارە خراپەی خۆت دەکەی کە ناوی ئەبو سەعیدی کوڕی جامیعە کە بچی ئەم پیاوە مەردە ئەندەلوسیە بکوژێ
طبعا ام ابو الحاج يوسف في كوري قادس اما بيابيش اندلسي بو سربازو سركدي زور لي هاتوبو كاتي ككوشتي براسي اندلسي كان دليان زور عادز بو وزور تو خواستيان بغمو فشاري زور كر او سركدا غوريان او بياو كوشتي طبعا اما لكاتي جيش دا لكاتي شر دا اما زور حالتي سلبي وحالتي دروني خراب دروز دكا لنا معنوياتي جيش دا خالصي معذبي وغروري خلقك كي بزوري خويا كزوريان ديتيان او دو هندي جيشي نصرانيا كانن غرورك اواني قرد كي بخو هاتنك اواني قرد كنازاني هركاتك مسلمانان لطول تاريخ دا شريان كربي قد بزوري ني شريان نكرد هركاتك زوري نبل شكاون هركاتك زوري نبل شكاون او تخواي قورا بخوي لقرآن دا باسي مشهد شريحونين دكا ودفرموتن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سبحان الله سبحان الله خوي قورا أم مشهد ما بشان ده شري حنين دفرمي كاتك كأيوة إذ أعجبتكم كثرتكم كاتك عزبوا كيف هاتن رويتي كردن كأيوة زورن أو ركزنات واني بصرتان ده زالبي لو كاتك للشركة دا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أو زبيتان لي تسكت روزك بوا نتان دزاني خوية لشيدانين ثم وليتم مدبرين بركاتك إيوه هراتن للشركة دا ودورانتان أما واقعيك لطول تاريخي مسلمان دا هيتس كاتك مسلمان بزوري عدد شريان نكردوا بلكو بقوة إيمان شريان كردوا بوي هر كاتك منطق إيمان نما منطق قوة زوري هاتا غوري أو وقت مسلمان كان دشين لا محالة دا أواني بران برمان يعني أدوات الشريان زياترة كرستي شريان متطورترة وزنقاوريشان بهزو تواناترة ألو كاتا دا براسي لا هالشريك دا إيمان نما إلا إما تيكوتون زابوي براسي أمسي هوكارا سي هوكاري رئيسي بون كمسلمان كان لشري عقاب شكانو وهر او شكان ابو كبراستي خليفه محمد صحبي كردو ولا بو اشبيليا باشان ما وك ما هو هستا رويش تو ولا بو مراكش لمراكش ما وك ما هو باشان هستا كريشي هبو كريشي خوي كردي ولي عهدي خوي كلا باشا خوي بزي بيلو بلان بداخه غلط لا دو غلط بخوي عمري 18 سال بو كاتيك كرديانا غوري مسلمانا امشك است غوريان بسر جيش مسلمانان ده هناك قد جيش مسلمانان بحياتي نجيش دوسط هزار كسي قد يعني لو لأندلس ظلم لأندلس ولا شركاني أندلس هز كاتك جيش مسلمانان نجيش دوسط هزار كسي أم دوسط هزار كسي همو تفرتو ناكد وخلق شي زوري كشت بو يكسر لباشان يكسر هاتو مراكش لبندر لتماني سي وتسال صالي دا وفاتي كرد وكوريشي لباشا خوي كردا خليفة مسلمان ككرك عمري 15 صالبو طبعا براسي يشك لكيش قوركاني محمدي أو أبو كبراسي أو كساني كدورة وبشتبون إنساني باجنبون يكلوانا أو وزير أو مستشاري كباسم كرد كناوي أبو سعيد كوري زامعة براسي همه كاركاني شكاني أم مسلمان ولناو تسوني دولة موحدون ميجو نسان بمن أو كابراي دادين كبراستي كسيشي خرابو قد ريباشي با محمد بشان دا بلكو محمد ببوا دميق لبن دستي أبو سعيد كوري زامع همو إشكاني بخوي بيدا كردو وويكر كأم مملكة قورا أم دولة عظيمي مسلمان دولة موحدين براسي بفوتيو برو كاولبونو برو ويراني برواتن زابوه براسي مستشاري باش هبوني مستشاري باش زور زور گرينجا هر قائديك هر سر كرديك مستشاري باشي هبو راستي و دروستي ولاتو خلقا كي پيدالن بلام هر سر كرديك براسي مستشاري باشي نبو قد حقائق ملتي پيدالن بوه ام پياو ام سر كرديك لبرزي عزيزي نازاني تباسو سخبرا خالي دوام تفرد بالرأي راسي محمد هد برأي خوي لكن بوه لناوتسو نابي سر كرده خاصة لو قضاياني كتارز نسازي ملتا اي خلقه اي دولته اي دصلاته نابي براسي التفرد بك برأي خوي بلكو دبي مستشاريني امين مستشاريني باكو بيقر خركاته
فرسورا بوام كإنزا قرار لسر أو قضية مصيري وصارز نسازانة بدريت بلان بداخوة محمد وانبو أماش درس عبرتك بو همو دا صلاة داران أم دخال دخال فوتانتين يكتفرد برأي خويا دوامين نبوني مستشاري أمينو دسباكو ريكو بيك دي بزانين سيان بسرهاتوا باش لناو تسوني الباش أم دوران وشكسة قورة الفرنسو أو هذا دانيشي نخر أو هذا دانانيشي صدقا إن شاء الله لحلقة دهاتو دمو خزمتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لأحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردک

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قورتا عاتهم لا يكمان قبولك لخوا أخوازم لبرنا وجوانا كاني خوي طاعت ما قبولك إن شاء الله، وبكرمي خوي إن شاء الله وما ليبك لدرسي الرابردوا باس يوم عن كدوت من بهوي تشوارش توا عيبي خو ما ناسين إنسان بهوي تشوارش توا أتوانع عيب وعاري خوي بناسي توا خوي لعيب وعار دور خاتوا يا كم وتمان ما مستا دوهم رفيقي باش دوستي جاني بجاني سهم وتمان كي دجمنا دجمن عيب وعارد بو كشفك شوارم وتمان تيكل كردني خلك لقال خلكا كتيكل بي اي ترى وكاتلنا وخلكات شي عيب ابو او ناكيتو نجات دبي بو شوار ما مستايا اي ترتو عيب وعاري خود ناسي توا عيب كاني خود زاني شيوچين بس يوا اكين اي اخلاقي جوان چون لنا وخومنا درستي كين وعيب عاركان من ناسي بلام اي شي واب كين لخومن كاخلاق من جوان بي اها انسان يوا يا رواز زرع دانك رواز زرع مويسرك يسوج دعاتو غاغا زرع كلني مويسر بي اي باشا چون زرع اخلاقي جوان كين بهي شي هو بتوانين اخلاقي جوان لنا وخومنا زرع كين اي شر ما هو تشوارش تو بهي تشوارش تو اتوانين زرع اخلاقي جوان كين ياخد اخلاقي خومن جوان كين دسكاري اخلاقي خومن بهي تشوارش تو كين يا كم هم ديسان بهي ما مستوى لقمان حكيم نصيحتي كركيك أفرمي جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر. لقماني عاقل حكيم دانا بكركي علي أمشغالي كركيك على الرولة دائما كات لمجلس علماء وحكماء وجيركان وداناكان دانجة چونك الدلي مردو بهوي عقلي بهوي دانائي بيا وجيركان وزندو بيتوا وكو چون أرزي مردو بهوي باران وزندو دبيتوا بهوي عقلي عقلكان وحكمتي دانائي دانائي كانوا روح مردو كان زندو دبنوا ها انسان يواهي زور سركشه بلام بهوي اويك رفيقي كي باش ما مستاي كي باش مجلسي كي باشي بورغ كوي چور قسي بورغ دكوي گورانكاري لهمو جان يا دكري بر زكانم اما اگر به معنوي اگر به معنوي زرع دان كين ابي براسي دكتور كي باش بدو زينو بو زرع دان اي بتوي زرع اخلاقي جوان كيل لايكه ابي بيابي عقل بدوزي توا انك اواني بقس عقلا اواني بكردار عقلا اواني كسلماندو يانا بكردار سلماندو يانا كامانه دانان زانان جيرن عالمن بتوانان حكيما او كوم الله خلق بدوزروا لقل يا باب الرفيق لما جيس يا زور دابنيشه جاري واه انسان لبردمي دراما يكاد ان يشف ليمك فيليمكي بيكنين يا لبردمي فيليمكي غمناكي ادانيشي لو انا ساعاتك دو ساعاتك اصلا نيه بخيالته بس خو لو انا شر وقت شي لوكجو ابي شهر سنه زيفاي لي اكري بلام استفاز ذات لك اكري العقل عقل كان لو انا كاتوانن قرانكاري لجياني انسان دابكن بره زکانم پیاویک بناوی منذیری و گورترین عالمی مصر بو هرچی فتوای
وڵاتی میسر بوو بە دەستی ئەو بوو. پیاوێکی زانایشمان هەیە پێڵێن سوڵتان العولەما، ئەوەی کە سەلیبیەتی هەڵتەکان، ئەوەی کە هەموو ئەوروپا، ئەو هەموو ئەوروپایە هاتن ئەم فەلەستینیان گرت، بەڵە سەلاحەددینی ئەیوبی ئەوانیشکان، بەڵام عیززی کوڕی عەبدسەلام بوو ئەو کارەی کرد. ئەنجا ئەو منزیریە فتوای میسر بەدەستی ئەو بیانە ڕئیس عولەما ئەو بوو. بەس عیززی کوڕی عەبدسەلام کاتێک کە تەشریفی گرت لە شامەوە لە دمشقەوە چوو بۆ میسر، منزیری فەرمووی ئیتر خەڵکینە هەکە ئاوپەیا بوو تەیموون بەتاڵە بێتەوە. سەیری ئەدەب کە، سەیری عەقڵ کە، سەیری حکمت کە، سەیری ئەخلاق و ڕەوشت و ئەدەبیات کە. ئەم پیاوە نەیوت بخوابرایی تر ئەمە جێگەی بە من لێش کرد، ئەوایە حەسادەتی بردایێت. تەمعەن دائیمەن حەسادەت لە نێوان ڕەفیق و برادەرا هەیە. دوو دەوڵەمەند دائیمەن حەسوودیان بەرامبەر بە یەکتر هەیە. دوو عولەما دائیمەن حەسوودیان بە یەکتر هەیە. دوو ڕیازی و وەرزشچی حەسوودیان بەرامبەر بە یەکتر هەیە. یانی حەسوودی هەلوابێنێ و دوانا زۆرە. لەباتی ئەوەی حەسوودی پێبەرێ وەتی خەڵکی نەیتل لەمە و دوا هەرچی مەسایلی عیلمی هەیە عاییدی عیززی کوڕی عەبدسەلامە. ئەها گەورەی چنێ خۆشە. ئەوە مەعنای وایە پێگەییوە، منزیری پێگەییوە، مادام پێگەییوە ئەدەبی ئاوای هەیە. تو ئەو خوایمە ئاوا بە یەکتر ئەڵێین بە ڕێزەکانم. ڕۆژێکیان مەجلیسێک چوون بۆ خزمەتی پیاغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلەم، مەجلیسەکە ڕیسپی تیا بوو، پیاوی گەورەی تیا بوو، مناڵی تیا بوو، گەنجی تیا بوو. لە پێش هەموویانەوە گەنجێک دەستی کرد بە قسەکردن لە خزمەتی پیاغەمبەرە. پیاغەمبەر فەرمووی کەبر کەبر الخەیر فی ئەکابیریکم، فەرمووی نا بزانن کامتان گەورەتانە، کامتان ڕیسپیە، با ئەو قسە بکا لە پێشەوە، چونکی خەیر و بەرەکەت ها لە ناو گەورەکانە، ئەبێ حرمەتی گەورەکان بگیرێ. ها پیاغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلەم مامۆستای بەڕێز و ئازیش

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

وسلم. یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی: یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتا اي اواني كباورتان هناو صلوات بدن لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم. دوام ملائكت فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخوش بوند بودكن وكو پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي. واتا هجبن ديكي باوردار نيك صلواتم لسر بدا إلا وكو مگر ملائكة فريشتكاني خواي گورو پروردگار داواي لخوشبون بو او باوردار دكن لبر اوي صلواتي لسر من داو. فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو. سيم بهوي صلوات دانا وخواي گورو پروردگار تاواند ده سرته و پلیشت برز دکاته و پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار به هوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده و تا رحمتی بسر ده در ریجیو ده توانشی ده سرته و ده پلشی برز دکاته و فرمودک لا صحیح الجامع ده هات و چوارم و کارب و بدس هنانی شفاعتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 ادركته شفاعتي يوم القيامة. وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من سربدا ولا ايوالانج دا دجر صلوات من سربدا اوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهني. فرمودك لصحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. بينجم هو كارك وقرابون النزاو بارانوا. بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء. واتا پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دفرمی: اگر یکی لئی و ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست بیب که پاشان صلاوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکه. و امام علی رضا و رحمتی خواهی لبید فرمویتی: کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلى الله عليه وسلم. واتا پارانا و قبول نابد تا او باورداري كده پاريتا و صلوات ندا لسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. ششم هو كارب و بردوانبون لسر رقي بهش. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. وتهرب وردرب أنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو. حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا. فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا.
هشتم باشترین کوبونو دانشتن اویا که صلوات و سلامی تدابنیر دره با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هشكر كوب نويق نيك خلقي تيدا كوب بنو ذكر يادي خواي تيدا نكري وصلوات ندري لسر پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم إلا أوكر كوب نوي دواب راو دبيو بركتي تيدا نابيو دبيت ماي نهامتي لسريان لروجي دوايدا. فرمودك لا صحيح الجامعي شيخ الباني داهاتوا نويم هو كارك بونماني خمو خفد أبي كر كعب رزا ورحمتي خويلي بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيمي فرمو اگر تو زور بيكا تكانت بصلاوات دان لسر من بسر بري اوام بستي دنيا ودوا روجد ديت ديو خمو خفات دنامينيتو فروردقال لتاوانا كانت خوش دبي. فرمودك لا صحيح الجامعي ترغيب ترهيبي الباني داهاتوا.

لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

قومنا دخلوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت على

لكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

يتلفظ ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله

ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك ما

you hang. Voila!

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

مردمی از آمخ نوان.

باسی خو مفرق کردن با عرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. باب التبرک من عرق النبی صلی الله علیه و سلم. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان النبی صلی الله علیه و سلم يدخل بيت ام سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأوتيت، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك، قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواررها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، قال أصبت. واتا أنس كري مالك رزي خويل بدلي جاران قلي جار پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهات بمال أم سليم دايكم كاوسري أبو طلحي زربابن بو، گلی جار کدایکم سرنیونکی خوی نبوایا، گلی جار کدایکم لسرنیونکی خوی نبوایا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دخوت. روجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هات بو مالمان دایکم لمال نبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرنیونکی دایکم خوت، چون بدایک میانوت ای ام سلیم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریفی هاتو بو مالتان لمالي اول سنيونكيتو نوستوا. فرموي جاء ام سليم هاتوا تماشي كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم آرقي كي زوري درداوا چوراوة سر پارچه چرم لسنيونكا، جا دايكم هكبكي كردوا شوشي كي لدر هناو او آرقي برشتي هل دمجيو دي گوشي ناو شوشكانيوا، جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخواكي راچنيو فرموي او خريكي چيت ای دایکی سلیم، دایک موتی قربان ای پیغمبری خوا با امیدی پیروزی و مفرکی بمنا لکان من ام آرقی تو کودکی نوا، فرموی پیکاوتا آفرین با خود. پیشوا مسلم گراویتی و برزن رون کرنو یک با تگیشتینی زیادر لن فرموده یا کامال فرموده و شوینوارو بیسراوی زنان هیا کدگن رادی تواتر او د چسپینن که خو پیروز کردنو خو مفرق کردن با پاجمو شوینوارو آثاری پیغمبرانو پیوچکان کار رواو پسنده بمرجه او سرنکی شی بو هاول دانانو شرک بو خوا. باسی نزیکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلقو پیروزی ورگرتن لی. باب فی قرب النبی صلی الله علیه و سلم من الناس و تبرکهم به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. واتى أنس كري مالك رزي خويلي بدله پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنویجی بیانی دکرد ایتر راجکران و آبکیشکان مدینه حاجت و دفرکانیان با آوکا و دهینا بوی، اویش با مفرک و پیروزی دستی پیاده کردن گلی جار بیانیان زور سردیش بو، بلام لگل او شاهر دستی دکرد بناو آوکا دو نا امیدی نکردنو دلی را دگردن. پیشوا مسلم گراویتیو. عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. واتا أنس رزي خويلي بيدلي بچاوي خم پیغمبر بيني صلى الله عليه وسلم سرتاش سريد تاشي ياراني خرمانيان لدابو هر تلامو یک برده با یاران دین قسته و دکوت نودستی یکی کانه و پیشوا مسلم گراویتی و
باسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برحمترین کسب و منالانو خاو خزانی بابون کان رسول الله صلی الله علیه و سلم ارحم الناس بالصبيان والعيال. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت احدا كان ارحم الناس بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان ابراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. واتا أنسي كري مالك رزاي خويلي بدلي كسم ندي وكآوا وك بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزيبيت وبخزانة وتي لقند لقندكان دور بني مدينة إبراهيم كري بيغمبر سلامي خويل سربي درابو بداين كبيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دچوب ولي إمجد خزمتي دچوين مردي داينكي إبراهيم سلامي خويل سربي واتا باوكشيريكي آسنگربو آسنگري دكرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدورت کدچو جوره و مالک پر بولد و کلو بشروک خانوکا قنگ درابو جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابراهیم کری هل دگرتو تیر تیر ماشی دکردو بونی دکردو انجا دگرایو کات ابراهیم مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ابراهیم کری منا ممک خوربو کمرد لبر اوا لبهشت عدو داینی هیا ممکی پیددن حتا لشیر دبرتو بشوى مسلم يراويته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. واتا ابو هريره رضي خويلي بدله اقرعي كري حابس چاوي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسني كري پیشو علي ماجد كرد كا كچا زايبو كري فاطمه كچيبو رضي خوين لبه اقرعوتي دسامن دمن علم هيا تا استا كسي انا ماجد كردوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كسي رحمي نبي رحمي پیناكره. پیشوا مسلم گرویتیو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسراني خوشويس أشقاني محراب بيروزكي بيغمر صلى الله عليه وسلم دعاي حمد وسناو سفاس وسايش بو خالقي همو مخلوقات بو بدي هنري أرزو آسفان خواي تاكو تنياو بيشريك هروها داوكني ليشاوي رحمتي أو خواه مهرباني قرباني بم که مهربانی که به سنور و خوال رحمی خوی به بشپن نکه بیرژینه بسر آرامگاه پاک و پیروزکی نورکی چاو من رینشاندری دنیا و تکاکر من لدو روش ده پیغمبری اکرم علیه الصلاة و السلام لمدینه منوره و بسر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتی و به تایبتی بسر درو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر ساسم پاشان برایانی کنترول پاشان او خوشکو برایانی که یو بیستی برنامه کانی رادیو محرابی پیغمبر دمن صلی الله علیه وسلم و پاشان زور به تایبتی تر نورکانی چاوی اما او خوشکو برایانی که همیشه لخمی رادیو محرابی پیغمبر دن خواه لخم بدور تن که و پیویستی کانی رادیو محراب جبجه دکن خواه لدنیا و لقیامت پیویستی تن جبجه که بو خاطینا و جوانکانی خوی و پیویستی کانی ام رادیو جبجه دکن یا بدنگ منو دین یا هاو کار منن یا خواه نخواسته هر خلاله بله هر شونه اگه در منه کن خواه اگه لهمو من بیو لبلا و مصیبتی ارزو از من خو منو مال و منال من بپریزه بو خاطینا و نو جوانکی خو اسم اعظم و صفت پیروز کانی جزا و پاداشتی برای گوره و خوشش من که پشتیوان با تو خواه پشتیوانی به بو ام جگو رگو مکانه که پی داوین و او برانش که لبرجکان هاوکار منده کن بو اوی که پخشی رادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بگینن با مسلمانانی کردوسبان لکردوسانی شیرین ده. خوشکو برار کنم اما بفضل خواه امرو برو کتایی منگی سفر در روی دیاره که کوتای ماین سفر به انشاءالله امیده کم دعوه کم لو خوایا نخوشی کن نهامتی کن بلا مصیبت کن شر و آجاو کن یا ربی خواه لکوتایی دابن یا ربی خواه اموش که سالی لکوتایی دابه ایت نیبینی نو جاری که بخاطی اسمی عظمت بخاطی نو جوانه کنه بخاطی صفت بیروزه کنه یا رب العالمین یا رب العالمین اوانی که لخوش و لجببارن شفاین با اوانی که منالیان نیره منالیان بری اوانی که خزانیان خزانی حلالیان بنسیب که اوانی که شویان نکره پیایی به حرمت و به قیمتی هم بنسیب اوانی که کریچین خواه درگاه خیره لب کرو اوانی توشی نخوشی نفسی بون یا سحریان لکراو یا هر نارحتی که یعنی خواه نارحتی که یعنی لسر لابری خواه درگاه خیریش در مسلمانانی فلسطین که تو لو محنت لو نخوشی لو نارحتی خواه رزگاری هم که بخاطی او نو نو نو جوانی خود بخاطی صفت بیروزه کنیم جا خوش که برابر رزه کنیم سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خواهی ده لعلقه چی نوی برنامه رادیوی محرابی پیغمبر که برنامه یک من تایبت کرو اگر خواه پرشتیوان من به عمر من باقی به با منگی یادی لدائیگ بونی پیغمبر که اویش بناو نشانی سنت فراموش کراوکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءالله اگر خواه عمری باقی کردین لحفته دهاتو ده که پیدا خین منگی یادی لدائیگ بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انشاءالله به برنامه یک لخزمتانا ابین بو اوی که او کسانی که عشقی پیغمبر صلی الله علیه و آله که دلن پیغمبر من خوش دوی زنی ام خوش دویستی پیغمبر چون به فعلی جب جیب کین چون براسی اما زور سنتی پیغمبر هی فراموش کراو یا نمان بیستو یا آگا من لینه یا خم سر دین تیا یا پرش جو من خستو بو انشاءالله به حول و قوتی خواب بر او دعای پیغمبر کن که پیغمبر دعا که بو او کسانی که سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زینو دکلو انشاءالله ایمه برایان خوشکان گنج جوانکان ریسپیکان من انشاءالله منالکان من کرپکان من خوینکارکان من خطابیکان من همون چینو تیوشکانی ام ملت هاو بین لیادی لدائیگونی پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم خو من نیو کینو دلکان من جنگی لید لابرین بغزی لید لابرین حقی لابرین کردوکان من هاو بین مطابق وی لگل که لگر ریبازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که خواب یمانا فرید ولکن فی رسول الله اسوتون حسن پیغمبر قدوی حسنه بروات هم بخوش کبران هر کسی بقصه پیغمبر که تاکی مروفی خیزانیگ انجا بو گندگ انجا بو ناحیه انجا بو قضای انجا بو شاری انجا بو ولاتی انجا بو قاریگ هر کسی هر کومالیگ بقصه پیغمبر بکا رین مکانی پیغمبر ورگرید دلنیا تانکم لدنیا دا بختوره بیل قیامتی شا خواب چاکتین پادر انشاءالله پادر شدادو
ئەم ناڕەحەتیانش کە ئەیبینین لە دنیا ئینشاءاللە هەمووی ئەجر و پاداشتە بۆ دوا ڕۆژمان بۆ قیامەتمان لەبەرەوە ئینشاءاللە هەوڵ بین بە هەمومان خۆمان و ماڵ و مناڵمان تەوبە بکەین و تەمەسوک بکەین بە ڕێبازی پیغەمبەر صلی الله علیه و سلم و هەوڵ بین ئەو ڕێبازی پیغەمبەر زینو کەینەوە ئەو سنەتانەی پیغەمبەر صلی الله علیه و سلم زینو کەینەوە لە ماڵەکانمانە لە هەڵسوکەوتمانە لە کردارمانە لە گرفتارمانە لە معاملەمان لەگەڵ خەڵکدا لە چوونە مزگەوتمان لە ناو بازارمان لەو شوێنانەدا لە هەرچی هەڵسوکەوتمان هەیە پەیڕەوی سنەتەکانی پیغەمبەر کەین ئینشاءاللە بەختەوەر بین مەسەلەن بۆ نمونە چەند سنەتێک لە خزمەتامە ئێستا تۆ پیغەمبەر ڕێنمایی دەکات دەفەرمێ چی کۆمەڵیشتی ئاسان دەفەرمێ کە چوویتەوە ماڵەوە سەلام کە لە ئەهل و بەیتەکە شێطان دەرەکەی لە ماڵەکە بەم سەلامە یان مێشتێکی قورسە نەوەڵا هەمووان تۆیان بڵێ سەلام و علەیکم و ڕەحمەتوڵای و بەرەکاتو ماڵەوەشمان علەیکم سەلام و ڕەحمەتوڵای و بەرەکاتو ئەمە شەیطان لە ماڵی ئەمە جێگەی نابێتەوە جێی تخوا ئەمە گەورەتی نیعمە نییە جاگەر شەیطان لە ماڵەکانە دوورکە ئەم مشکلانە لە سەتانەوەتی کەمەکە ئەم ئینفعالەی کە دروستە بێ ئەم شەڕ و ئاژۆی کە دروستە بێ ژنە چێ بەگژ پیاوە پیاوە چێ بەگژ ژنا ژنە چێ بەگژ مناڵە مناڵە چێ بەگژ دایکیا بێ ڕێزیەکە بەرامە دایکی بەرامە باوکی هەمووی شەیطانی مەلعونە هەمووی نەفسی بەدکارە ئێ با ئەم شەیطانە لە ماڵەکان دەرکەین دڵمان بێ دەریکەین با سلامی بکەین یعنی ناوی خوایە سلام ناوی خوایە ئەم سلامە سنەتی پیغەمبەرە ئەم سنەتە بازین و کەینەوە باشە باشە کە چوینە سەر سفرەکە نانەخۆی پیغەمبەر گیانە فەرمی بسم الله بکەن ئەم بسم اللهە و ئەم سلامە شەیطان والێکا لە ماڵەکەی تۆ هەڵدێ و ملێشکێنی و ئەڕاو جێی ئەڵێ بۆ ئەڵێ لە ماڵانە جێی خەو هەیە نەخواردنیشم هەیە ئینسان نەخواردنی هەبێ و نەخەوی هەبێ ئیدارە ناکە کاتە ئەو شوێنە جێی ئەڵێ دوستی زۆر ئاسان و بە نرخ و بە قیمەت با جێبەجێی کەین بۆی شەیطانە ماڵەکانمان دەرکەین یەکێکی تر لەو سونەتانە پیغەمبەر گیانە فەرمێ کە چوونە سەر سفرە یا خواردنتان خوارد یا خواردنەوە خوارد بسم الله بکەن کە لێبوونەوە حەمد و سەنای خوا بکەن ڕۆژوانێکی تین و برسی چەنی ئەجر دەستەکەوێ بەم دوو کەلیمە موبارەک و پیرۆزە ئەوە نە خێرتان دەستەکەوێ ئێمە شتێکی قورسە ناتوانی جێبەجێی کەین دەی ئەم سنەتەی پیغەمبەر بۆ بمری علی صلی الله علیه و سلم بۆ زینی نەکەینەوە ئەوسا باپیری ئێمە بە ڕەحمەت بن خوا لێیان خۆشوانی کە مردوانی کە ماڵن خوا تەمەنیان سەرخێ درێژکا و عاقیبەت بەخێر بن و لەش بەبار نەبن لەگەڵ ئێمەدا ئەکەچکە چوینە سەر سفرە ئادی ناوی خوا بێنەوە بسم الله بکەن ئێستا مانە کەم بۆ تۆ ئێستا دلیڤەری خۆش بێ بسمیلای چی ئێستا ئەگەر لەفە خۆش بێ کابرا هەر یەکە لە شوینەکە لە خوشبنیەکە بۆ خۆی لەفەیەکە خوا هەڵەسێتە سەر پێ و کەس ئاگای لە کەس نییە ئەها پیغەمبەر صلی الله عليه وسلم خێزانێک هاتن سکاڵای حاڵی خۆیان لا پیغەمبەر کوتیان وەزعمان باش نێوتی چۆن نانەخۆن وەڵای هەر یەکە بۆ خۆی لە کاتیەکە برسیە بێ نانی خۆی خوا فەرمی وا نان مەخۆن هەمووتان کۆبنەوە لەسەر سفرەیەک هەمووتان بەیەکەوە لەسەر سفرەیە نان بخۆن بسم الله بکەن و حەمد و سەنای خوا بکەن خوا ڕەحمەت و بەرەکەت بەسەر خۆتان و ماڵەکەتان ناڕێژێ ئەمە شتێکی قورس نییە دەبا لە مانگی مەولودی پیغەمبەر هەت بە مەولود بۆ گرتک نەبێ مەولود بۆ قەسیدە و بوردیە نەبێ با مەولود بۆ زینوکنۆی سونەتەکانی پیغەمبەر بێ علی صلی الله علیه و سلم با سنەتەکانی پیغەمبەر بە بژۆڵی چامان بپارێزین زینیان کەین بۆی تووشی ئەجر بین بۆی پیغەمبەر صلی الله علیه و سلم ڕوومان بێ لە ڕۆژی قیامەتا بڵێن یا رەسوڵ الله صلی الله علیه و سلم ئێمە ئومەتی تۆین ئێمە سنەتەکانی تۆمان بە چامان پارۆتۆ ئێمە سنەتەکانی تۆمان جێبەجێ کردووە ئینشاءاللە تووشی ئەجر و پاداش بین عزیزەکانم ئا پیغەمبەری خوا فەرمێ هەر ماڵێک سەیری کەن هەر ماڵێک سوورەتی بەقەرە و عالی عیبرانی تیا بخوێنرێ ئەو ماڵە شەیطان ڕووی تێناکە باشە ئێدەبا کاکە با سوورەتی بەقەرە بخوێنی خۆمان ئەگەر نازانی خۆ بیخوێنی با تەسجیلێک بیخوێنێ با رادیۆی بیخوێنێ خوا جەزایان باتۆ رادیۆی میحراب رادیۆی سنە ئەو رادیۆانەی تر ئەو تەلەڤیزیۆنانە خوا جەزایان هەر رادیۆمانێ دەنگی قورئانە ئێکاکە دەم قورئانم کەر با لە ماڵەکە تا خوا بەرەکەت ڕوونکاتە ماڵەکە ئەوەی خەریکی گۆرانی و چقەرەلیان و ئەنتەرنێت و فەیسبووکی خەریکی قورئانەکە بین باشترە کورە لەوانە زەرەرمان کە لەوانە ماڵمان وێران بوو لەوانە شیرازە تێکچو لەوانە سیقە نەنەما لەوانە ڕێز نەما لەوانە حورمەت نەما لەوانە گەورە بچووک نەما چی سفادێک ماکرۆ لەوانە بڕوات ئەمە بیسەرانی خۆشی لەم ڕۆژانە کچێکی گەنجی جوان خوا هیدایەتی بە خوا عاقیبەت بە خێریکە لەگەڵ دایک و باوکی عاجزیە کەوتۆ ببەینیان دوو سەعات و چارێکێک لەگەڵ یا خەری بووم ئەم هەموو ئایەت و حەدیس و بەسەراتم بۆ خوێنێتەوە قەناعەتی پێ بکەم دەستی دایکی و باوکی ماچکەی نایکم باشە هەتا حاڵگەیشتم بابە من دەستی باوکی ماچکم تۆش دەستی دایکی ماچکە هەر ئی ملی نادا ئاخری دایکی وتی من قەی ناکە ڕۆڵە من یەم دەستی تۆ ماچکەم دەستەکەم ملی تۆ تم دەتۆش دەستی ئەو ماچکە ئەی مامۆسا من کچی چاکم کە شکاتم لە دایک و باوکم نەکرۆ سجیان کەم باشە ئەها دوورکەوتەوە لە مەدرەسەکەی ڕەسوڵ الله چی لێکردی ئەها ئەنتەرنێت و فەیسبووک چیلێکی خۆت دیارە ئەمە لایەنی سلبیەکەی لەنگە لایەنی ئیجابیشی هەیە
من ايش كان قم له انا قرزاري انترنت وفيسبوك ما يعني شكو خلكاني كي لامريكا على بريطانيا لا فرنسا لا المانيا جولا ام غريب هو ام توري كومالاتيو ام توري انترنت هو بلام كاكا خلكي كي كبا خراب كاريري خرابكي ورغري تشاككي ورناغري بعكسه ولا باتي تشاككي ورغري خرابك ام بعكسه خرابكي ورغري تشاككي ورناغري دور صورتي بقره لمالكه تبخينه الم روزانه دوره کرابو بوله برکنی صورتی فجر امندم پی خوش بو خوش کیک ای فرمو دانشتوم صورتی فجر لبرکم اما نموتو تو مناله کی سی سالو نیو انا بو صورتی فجر لبرکم باشا ایو اما نموتو تو مناله کژا گماوتو تو است مناله ک صورتی فجر لبره باشا ای باشا تو ابو امن على بو فيري او هناك بو فيري او كي بيخيت سر يا دايكي امره براسي دي خليك دايكتي لدا صدا من على كي موبايلي كي بكره موبايلي كي هدا سي تر شي كاتشينا كي في خوي دي مشكله يا وني با نجري ولم دور كي تو تر شي كبابي كا اخ دايكان او بي رزيه كا برابر اخ دايكان او حلمتي لي ناجري اخ دايكان او سيقنا من لبنان اخ دايكان او روكات خرابه امن از امن علا اون دژیری نیه بیا شت چاک کن ورگ خراب کن فردا باعث اوتی خراب کن ورگ چاک کن فردا زن برو براسی آها علی پیشینان و تویی علی جورا آورشیو بچو پیتیا خات تو اگه مالو گل قرآن بگری گل فرموده پیغمبر بگری گل شریعت بگری گل محراب بگری ای بو خود استفاده کی با خود بام نالا کنیش جوان پرورده به یعنی همومن پیش بام به تذکیره هیا یعنی چی؟ یعنی بیرخست نوا روژانه دم زدی ایمان کن ممکن روژانه فرمایش تکانی خواب پیغمبر بخوین و بایی دائما ایمان من دم زد که اینو برو لم حالکاتا تو حول با صورتی بقره لما حالکاتا هم پیغمبر فرمی هر کسیک سو کتایی صورتی بقره بخوینه خواهی گوره سه شو مالکی اپاریزه لشیطان ای والله شیطان مالی اموانی ویران کدو شیطانی جن و انس مالی انو ویران کدو شیطانی جن و انس اسراحتی هلی تک داین شیطانی جن و انس خیانتی لمالکان مانا زیاد کن پیاو خیانه لجنکار جن خیانه لپیاو که به هوی فیسبوک و انترنت و این براسی اما مصیبتا جا امیده کم لما این مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هول بین بس بیلونه که اینو گوشت و برنج و چشت و امانه اما شی که خراب نیه بلام زیادتر باب چینه میدانی عمله بزانه تو لمانی مولودی پیغمبر اساسم چند سنتی پیغمبر که چند سنتی پیغمبر زینو که تو چند قرآن خوینی بزن چند صلاوات دیاری پیغمبر اساسم بزن چند تسبیحات و ذکر که بزن چند سردانی نخوش که سنتی پیغمبر بزن اگر چند جنازه چی با سر قبران باشه زانه یعنی چی چند مسلمانه دی زانه بدن چند مسلمانه و چی زانه مشکلی چند مسلمان حلکه زانه یعنی چی چند مسلمانه دی زانه چاپوشی له چند مسلمانه کی زانه لگل چند کس دل دی شاو دلی اشتا کی تو دی امانه جی بجی کک امانه هموی ها کارن بون زی گونه و من لخوا بو داورینی گناه حکان من روز پیتی من لدیوانی خواده انجا نشانه و بختوره بین لدنیا لقیامتی شا مأجوره بین لقیامتی شا ترس من نبی لقیامتی شا خواه رحمان پیگا لقیامتی شا رومان هی برای خواه ما عبدی تو این امتی پیغمبرین صلی الله علیه وسلم رومان هی برای خواه ما مسلمانین با پیغمبر حاشا مالی نکا بلا یا ربی این قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا او قرآن که آخر سپش گیو او ایش با قرآن که ناکن او حساب با قرآن که ناکن او جو لقرآن که ناکن خواه مانا خلکه قرآنی لبره ایشی پی ناکا قرآن خوانه بخشی ناکا فرمایشی پیغمبری لبره بلایم ایشی پی ناکا جای با چی چک اما قرصره بارکه قرصره که چنا کسیم بیسواله ولی ما مصابن دایمه جو لجناب دگنم جا که بخشم نکی بچی چی اما بخوا بردامه که خوش رو خو من گرانیم با نو توی با قربان بلایم خوش رو یا نخوش نه اما فرمایشی خواه پیغمبره تو غصب لسر بلای خوش بلام اگه من تو رأی خواهم جیوازه لبرا خوش کو برای برزه کن تو که فرمایش چی خواه پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم قومانی پیش او خواه فوتانی به هوی چیو ازان به هوی چیو به هوی اوه بیست من اوه پشت من تیکر ازان چر خطره ازانی توشتی نیزانی خواه محاسبه نکن بلام کشتی زانی تو کردد او خواه محاسبه ازانیش چی حرام و وتد ازانی خواه محاسبه دکه ازانیش چی حرام و خوارد انجا خواه محاسبه دکه اما مصیبته این اگر توشتی نزای خوالی و نگری خوالی پیچینو یا پرسینو محاسبه لگل نکه بلامشتی بزانی و
انجا حرامه بختانه زمه درويه بختانه ما جنيه وقسينا شيرينا امانه ازاني حرامه ايكي زين جل جناح من علم علم زلامي واهي لكاتي شوني جلو كاتناسكا على خويا على ساعاتي كبيره بوني شي بعني تشمو مزغو من درجاي مزغو تكاكمو اي تشي قال افرتي نعم حرام قساكا نقصي دين نقصي قيامات باسي جنينا لو شكر دي لقلاكا اما ايشي توي اما كي ايشي منو توي زور سيرا استعام خلقا هموي كم كسيا يعني كم كسيا لمشاري اما كابرا هبو لاميو خلق بو برشم شمي چورا بروش درناكي بشو خوي درخا باشا يعني او خلقا برنامكي قراوا لا يدعو لسنتي بيغمر فعلي فعلي بيغمر نيا صلى الله عليه وسلم اسا لو اوروبا او خوشكو براني اما لو اوروبا هموي على كاكا حد دواي نيوش عشاء اسراحات ما بوخي خلقا خيو اسراحاتك من على كاني انا خيو من على كاني اما يكو دو قرم ابن دا سكن بار راك راكو فرك فرك بقول بانه براسي ام امرجياني دخل جا كابرال باني نازاي باني بشي بو مالان ساعات شم تشين ساعات داشي هلنا ساعة ساعة يانزا شي هلنا ساعة اي كي يلا سي لخوا بخيري اي ام براسي يعني جيان تيك شوا نظام نماوا يا ساعة نما اوسا لزماني حكمتي لولا ترشوا يعني شي ولا كاكا دالك دركا ودالك دركا يعني تواو ابي بخوي ابي اسراحات كي وقت نما اسا دالك بو بسرتاي دانشتن و مجلس و دمتقی و دوازه شو راته درو دوازه شو پیاساکه دوازه شو ریاضاکه اما مصیبته اما مرجیان طالبونه اما ایسرا برادری بو همو بینی پیش نوشی بینی در چو بو پرکی ازادی لیرو با پیو لیو با اگر را با پیو اما انو وره نیوش رکمی بخواه نیوش راکم دی بخوی خواه جلده لیده بخوی عمری خواه کرو روی بخور بینی یعنی ام خلکه امن دی بایخ دا بشت دنیای کن دکتر پیل سردی ما خاله بسر چاو علی گوشت ما خاله بسر چاو علی برنج ما خاله بسر چاو علی نان ما خاله بسر چاو علی مریش ما خاله بسر چاو حد چی که پیل بسر چاو خواه پیل درو ما که ای که علی بخز لدل ما به بخزی دادلا علی حقد ما به حقد علی ایش بر ریا ما که بر ریا ای که علی سو ما خو سو خو علی برتیل ما خو برتیل خو علی خیانت ما که خیانت که علی امانت به پاریزه نای پاریزه علی سیقه به سیقه نیه اخر اما مصیبت نیه تو اما همو فرمانی خواه یعنی لهی جولاتی که هیا تو سرپیچی یا سای اولاتا بکی اولاتا لیت قبول که پرنمانی اولاتا لیت قبول که اسم من وظفی اوقافم کمال سنورم بودن را لو سنورم دست برو برایتی اوقاف لمنی قبول که وزارت لمنی قبول نه ولا قبولی نکه ای تو لسر ام ارزی خواهی لعای خواه خوی لهوای خواه حالا مجید لجر آسمانی خواهی خوشی هی خواهی ای باشو بو سنوری خواه بزنی بو اوشتی خواه پی نخوش ای کی امرو اما مصيبه خلق له بيغمرم خوشه خوشه سي بدم نابي ابي فعل كاني بيغمر زينو كيتو جاري دو خوش كو برق سلك لنا كزو مير زو مير لما لك اقسل لك لك ناك اي دي اما هذوك جام مسلمان دي مسلمان تي وابي نبخوا يعني ابي خلق تي بقى خوا محتاج يمنيه اما محتاج اخوي خوا برنامج ناردو بو اما بو اما الدنيا بختار لك كمان ماجور ان شاء الله برو عزيز كان امتنا زاركي بيغمر ان شاء الله امیدکم یو دعای خیر بو امام کن که امش که خواه یارمتی من باو موفق بینو تمن من دریش بیو لگلی آلش من ساق بیو بتوانین وقت پیویز لخزمتی محرابکی پیغمبر دامی صلی اللہ علیہ وسلم کمال برنامه جوان با آگاتان بینینو لسنتکانی پیغمبر او ایزانی بو جی بجی ناکن او ایزانی فیر یکین بو ایشالا جی بجی کن بو ایوشو امش با اذنی خواه للشفاعة بيغمر بيبرش نبي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اويك بيغمر دعوة تانية كجيبة جيكا اويك ليتا ليدوركو ليدوركونو تواو شتيق نية ضل نيابن بيسراني خوشي شتيق نية لسطع مليون مليار لسطع مليار شتيق نية بيغمر بلي برو بيكو زرري توي تيابي بو دنيا بو قيامت شتيق نية بلي ميكو قازان جيهبي بو دنيا بو قيامت ضل نيابن لوا بختورترين كسوية ربازی پیغمبر اگر اساسم بختورین کس او فعلکانی پیغمبر جیبا جیا کس بختورین کس او کس سنتکانی پیغمبر جیبا جیا کا همو خزانی کی آسوده همو خزانی کی بختور همو مالکی بختور همو مالکی سرفراز او مالک فرمانکانی خو او پیغمبر جیبا جیا کا یم تو ر سری کی ان فرمانی خو پیغمبر جیبا جیا کی زانیش مشکل ما نمینی همو گیر کیرا کان من بو نکری تو ا همو ناخوش کان حل نابن همو برینا کان تداوی نابن همو برینا کان تیمار ناکرین برا والله ایک ایما پرسمان کرده اسلام پ
پشمان کردو تا خواه عیادو بلا پشمان کردو تا پیغمبر و سنت کانی پیغمبر جیب جنا کین اتر گلی بوب کین اینا خبر آخوا ابو جلی شیو ایو لا اله الا الله ترامپی شیو لا اله الا الله بوشی شاله لا اله الا الله کابرای روسیه پوتینی شاله لا اله الا الله بلام آیا لا اله الا الله فرمانی لا اله الا الله جیب جیکا آیا فرمانی پیغمبر جیب جیکا مسیح کان دلین لا اله الا الله جولا کان دلین لا اله الا الله آیا فرمانی پیغمبر کی خواک دویتی به پیغمبر جیب جیکا نه والله برا خور بر شر نیا خال تو دلی لا اله الا الله ابي بلا اله الا الله بحاکمتی لا اله الا الله رازی بی به برنامه کی رازی بی به شریعت کی رازی بی علی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر و پیشوا و رهبری خو زه له سوکو تعالی کردار تعالی گفتار تعالی معاملات دا ای چون ابو بی بمسلمان خو بدم نبی بمسلمان ولا من پیغمبرم خوش ولا خو پیغمبر توی خوش نبی تو هیچ سنتی کی پیغمبر جبه جه نگی سنتی کی پیغمبر جبه جه کی خلق قاطر پیکا او مصیبت برو عزیز کنم ان شاء الله اگر یو دعای خیر ما ممکن خواه موفق ما کو ل پیشوازی معنی یادی ل دایګبونی پیغمبرین امید کم ان شاء الله داوا کم لو خوایه نصرتی کی ګوره نصرتی کی بیوینه معجزه کی ګوره وک بدر کبرا یا رب العالمین یا رب العالمین بدر یک من پیشان به بو خاطی نه اونو ناو جوانه کی خود بو خاطی اسم اعظمت بو جندی مجهولانه خوایه نصرت به مسلمانان قبلی یکمی مسلمانان رزگار کی مسلمانان کمکیان پیب کی لو برسیتی لو نهامتی بزی بو منعلانا بیتو بزی بو آفرت بحرمت و دیندارانا بیتو بزی بو خلق خواه ناسو لخواه ترسابیتو بخواه امانه عبدی تون امتی پیغمبر صلی دفاع لمقدساتی تو کن کمزگوت و مالی تویا تو صاحبی او مزگوت و تو صاحبی او قدسی خود او قدسی فیروز کدو مال بندی چند پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دی خواه رزگاری که بخاطی ناو جوانه کاری خو بخاطی اسم عظمی خو دیاری معنی مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکوتینی مسلمانان بی یک ریزی مسلمانان بی بختوری مسلمانان بی یک قلمی مسلمانان بی یک دنگی مسلمانان بی مسلمانان لمحنت و لناخوشی و لجردسی و کویلی خواه رزگار مانکی یا رب العالمین یا رب شفای بر رحمت و بپلمون خوش کان ما بینی خواه بخاطی گوری خود او کسانی که رز لما انگه دگرن بناندانی بخلق بزینو کنوی سنتی که پیغمبر بسردانی نخوشه با یارمتی نخوشه با گریکچوری بی کنو با دو کس عاش کنو با مشکی با صلح و صلاحته با هر کاری که خیر لگل جنازه بچن بو سر قبران سیلی رحم بگینن دلکان من لبو غزو حقد و غرز و کبر پا کنو توبه و استغفار کن یا ربی خواه درگاه رحمت من بکن درگاه غزم من صداقه رحم بسایقی و تمیل کان من لمقدرات بیام ساقی تکسی کان دوکان آره کان من رحم بریش بیا کان من بگنج جوان کان من خواه جوره برو پاییز روی برو مانی لدائک بونی پیغمبر روی سالسام سرچاوی آوه کان من بو بوشینی تو یا رب العالمی خواه او اشک سالیت نبینی نو خواه بخاطی نو جوان کانی خو بخاطی اسمی املاته ما ملبندی پیغمبران ملبندی اولیاء و پیاوچا خود بچاوی قدرتی خود ای بینی رولکانی جوانی کردی رولکانی صلاح الدین ایوبی رولکانی کاگ احمدی شیخ سلیمانی رضا و رحمتی خواه این لسر بی رولکانی ما عثمانی حلب جر رولکانی ما مصامل کریمی بیاره خواه درجه عالی که ملا محمدی کویا چون پیشوازی کن لمانی مولودی پیغمبر شاری هولیر قلاو مناره شاری دوهوکی بکر کردستان شاری کرکوکی برجولی چای کردان چون رز گرن لمانی مولودی پیغمبر سازم خواه توش اما رز دار من که حرمت من پریزی حرمتی مالو منالو من پریزی اصلاحی مالو منالو که آنه منالی آنه منالی بنا اوین خوشی شفای با اوی جیرای بای رزگار که مشکلی بای حل که قرضی بای دفع که اوین راحتی که لسری لابره آنه کریچین درگای خیر علم که اوین خوشی اوتیزمی شرپنجه هی شکری هی زختی هی نخوشی دلی هی هر ناراحتی خواه سرمانی لابری بخاطی اسم عظمت ازاره کن مالی دور خیتو او خوشکو برانش که گیوبیستی رادیو محرابه بخواه تو گیوبیستی دنگ و سکالا و نزا و پارانو هم بی آنه که ارمتی رادیو محرابه خواه ارمتی هم بی اوی که ام جیه گو رگی پیدا حاجی پشتیان خواه پشتیوانی بی او خوشکو برانی که بدنگ مانی آنه که لبرجکان هاوکار من دست بار منن لهر شوینه خلالی که رادیو که بی آگادار و خواهی گو را آگاداری همو لیک من بی خواه همو لیک من لبلا مصیبه بدو که دستی که پاکی سپیکه لملا تا چایی لمزگو تا لمکتب لراغان نکانه لرادیو که خواهی گو را تو شای قدرتی تو هم برکت خرس که برکت عمریان لدائی کباک من خوش لمردو که من خوش رحم با غریب کانیش مام که یا الله دلی همو لیک من خوش که ببرکتی او قرآن شفا من بی آمین آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عليك يا

سيدنا يا

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
1: دلنا ويكردني نخوشان وقرفتاران وتوجبوان وطيب دوانيك كمن داما همو كومل قايك خواهي درس کردو كمن دامي تيابت لدزداني هندي اندام یا با زگماجی یا اندوائی و این فتریگ لجیانا یا لدسیده اشتی که وارده و پیویسته چاو دیری چی باش بکرین و هاوکاری بکرین پیغمبری خواه علیه صلی اللہ و سلام زنین چجور مامالیشی لگلم چینا کردو او چینایی که نویان پیالین کمندم یکم پیغمبر علیه صلی اللہ و سلام وری برس کردو نتوا دلخوشی کردون بشن مجدك فرميتي خوي قورا فرمي إذا ابتليت عبدا من عبادي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة هل يشيل بندكان ما أقل تعقيب كما بلد أزداني دو شاوكي آرام بقري لسر أمي كمن برام بريم كردوا من رازي نابم هيتش تي بقري تفاداشتي أمرو بكم تر لبهاشت لسر شي لسر أوي هل دو شاوكي لدز داو لفرموده چی تره فرمه فصبر و احتسب اگر آرام بگری و شاوری پاداش بکر لخواه تبارک و تعالی و بلای خواهی بزانی انجا او پاداشتی به دزده کبید جاریشان پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام شو سردانی یکیک زور زور ناساغ بو و تایشی زوری هبو فرمه ابشیر فإن الله يقول هي نار أسلطها على عبدي في الدنيا ليكون حظه من النار يوم القيامة مجدبت خواهي قورا فرمي أم لرزو تاي كياما بسرتا آقري من الدنيا بوي بيكا مبري آقري قيامت بوت يعني لقيامتا هيش جورا آقري تينيك وقريك إن شاء الله نايا طبق مجدئ أداني أي فرمو يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن قروض لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض أو أنك توشي بلاوش شيء جورهات كمن دامبون لقيامتها كاتي هاداش هر جوريان بودابين دكتور لا ينخواوا أماني لدنيا لش صاغبون ديان بينن خوزق دخوازن كأوانج لدنيا گوشتی لاشیان پارچه پارچه لیه بکرایت و بلام وکو او مروفانه او پاداشت گوریان بدز بهنایه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام سردانی دکردن وکو دای چی من دارانه فرمی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اتا مریضا او اوتی به الیه اگه سردانی نخوشه چی کده یا خود نخوشه به هتای بولای مسحه بيمينه بدس راس دس ذهنا بس السريع ياخذ وشنيك ازاري ديت واو دعائي بس الاخين اي فرمو اللهم اذهب الباس رب الناس واشفي وانت الشافي لا شافي الا انت خويا جان هادشي ناراحتي وهادشي ازار وهادشي نخوشي هي بس الامر هو لا يبس شفاي با هادشي شافيني الا تو نبي در روایتی که ترا فرمی من عاد مریضان هش کسی سردانی نخوشه بکه امی لابله در روایتی دوما فرمی نه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سردانی هن نخوشه چی بکر دایا جلس عند رأسه لای سری و دانیش و ام دعایی بسر آخر حوجر اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ای شفیق داوا کم لخدای مزن خوانی عرشی مزن شفاد بدا و با عثمانی کریه بالعاصشی فرمو فرموی آزارم هي فرمي اما دسي راس بينا بس او شوني كا آزاري هي وسي جاب لي بسم الله حوزا يجبل فناغرم بعزت قدرتي خالا ما آزاري لي رماي ان شاء الله خوا شفاء ددا افرمي ايتر بو بو هو كارشي شفاء بوم همو جاري اون بكار هنا و هر خسي شي ل خزمان من خوش بايا فيم دوتن كا او بكار بين دواي لي كردوين يمشي نسردانيان بتايبد نخوشكان من عاد مريضا هر کسی سردانشی نخوش بکات لم یزل فی خریف الجنه ببخشکانی بهشتا گزرکات اگر شولای نخوشک دانیس استنقع فی رحمت الله نقمی رحمت خوابه تبارک و تعالی. ابن عباس بعطائی کری ابی رباحی فرمو آفرت یکد نشان بمهلی بهشت و تی کامی فرمی او آفرت رش پیسته که عقلی لدز داو شیط و پرکمیشی لگلاو هاد بو تیه پیغمبری خواد داوان ببکه خواد شفان با فرمی این شیطی صبرتی ولا حساب علیکی در روایتی که صبرتی ولکی الجنه اگر پیت خوشا آرام بگره لسر ام حالت حساب ولی پرسی نود نابی لقیامت در روایتی دوم انشاءالله خوادت کاتا بهشت لسر امی که بوی پیش جنابی فرمی دباشه پیغمبری خواد من داوی چاک بونه و ناکم بلام که کاتی پرکمم توشه به جلکان لبری خوام دانیم عبرو ما چیده پیچایوی خلق داوی که لخواهی گوره اگر اوم توش بو بوجوره نکم نهینم بسر خوام و خوام رود نکم پیانسام دعایی بکرد. عثمانی کوری حنایی خواهی لرازی بیا فرمیم این رجل ضریر البصر پیوی که نابینا هادو تیه پیغمبری خوام ادعو الله ان يعافيني داواك اخوي غير اودو شاوم بيب بخشيتو عين شت فرمي اگر بيت خوش آرام غير دعوت بوكم يا وتاني آرام غير لسرم حالت يا دعوت بوكم خوش شفا با متي ناتوانم بخوا نبي ناي زور زور تيني بي بو هنا فرمي دبرو دزوني شي جوان بشو دزوني شي جوان يشور دواي او فرمي ام دعايا بك بلي اللهم اني اسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي اللهم فاشفعه في واشفعني في نفسي بل إخوائي جان دواليكم وروتيكم بدعاي أم بيغمبرا محمد بيغمبري ببزي إخوائي دعاكي أوم بوب كركار ودعاي خوشم بوخوم كركار افرمی دعای و خواهی گوره هر دو شواقی پی بخشیم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام هستی را گرتن هستی بریندار نا کردن جابر افرمی جاری چند فرمی انطلق بنا الى الضریر فی بنی فلان حتی نعوده بابروین بچاو ساقی فلان گرک یعنی نابینا اما پرین نابینا پیانسان فرمی چاو ساق بابشین بلای چاو ساقی فلان گرک با سردانی بکن که برای چی نبینا بو بوشی پیاله چاو ساق چون که براسی هی چاوی ساقه ولام چویره قال ربی لی ما حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا قال کذالک اتذک آیاتنا فنسیتها و کذالک لیوم تنسا لدنیای آیاتکانی یمت پیه گیش خود چویر کر لآستیان لقیامتش امر بو جورا چویر دکتی کواتا هیا لهم اعين لا يبصرون بها شايان هي ولا راسي في نابين اوان تشوري راستقينا نابين راستقينا اوان فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور شاو شوربون اسائيه ضل شوربون خطر هي ضل شور لا اسيم دين اخوا بيش يوي ولي ناغري حتى جزار هل عادتي عربة بإنساني نخوش كبدو بشك بيوي دابي لباتي بيبلين لديق بيانو تو سليم سلامت يعني إن شاء الله سلامت دابي بصحراء كجيرنا وشونا وتيانا مفازة يعني إن شاء الله يفوز وينجح سر كوتوبي لبريني أو مسافة أو رزقالي دابي إن شاء الله في ريشي كردون جستا بيورنية بو إنسان إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة مروفي وا زبلاح وشارشانو قورو قلو بيدين يعني ديت لا إخوة لقيامتها دكشريد بأندازي بالي شميشو لبسكو لكان سنقو قرسائيني لا إخوة شكا إن الله لا ينظر إلى صوري خدا ما بس يولا شلارتها أني تماشای شوید دموچاو لشولارو جستتان ناکد دلیل همه بست لبرو توش یکی که بینی کرتا با اللہ هر شوید که حساب با جسته مکه حساب با دلیل که عبدالله کریم مسعود شوان بو کرتا با اللہ قاج باریک لغزاي فتح مكة جيشنا ناوشيك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ليوم مرة لورانزو بهامي بربو لداري أراك يعني داري سيواك ابن مسعود شو أسر داريك لبليشي ناس كيان سيواشي شي باش كامير ريكا أوي ببري يك باهالي كرد هر دو قاشة باريكا كي در كوتبو نزيق بو هالي عتخوار او نبيتوانا هاولان همي دسيان كرده بيكني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لشي بيكني ثانية من دقة ساقيه لبروي هر دو قاشي باريكا وتيان على الله يبقى غمر إخوة فرمي والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في الميزان من أحد لروايتك أنك لهما لرجل عبد الله يكتا يك قاشي عبد الله كريم مسعود لا إخوة لسنجي كاركان دا لقيامتا لترازوكيا قرستلا لشيع إمام عمز آيشان ابن مسعود ابن زور في خوش ابن مسعود زور خوش سنك حكيمة لصحابة خوالي رازي بي على حفتا سورة لدمي في غمرو بجويمن صلى الله عليه وسلم في أنصان فرميت تمسكوا بعهد ابن أمي عبد هالشيء يجي بيوتن لقصيد النشر ابن أمي عبد شيء ابن مسعود أخوالي الرازي يا رب ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه في أنصان فرميت ابن مسعود هالشيء يجي بجرانه بيس يدو وليقرم أو أنت بيعيش الشارع زاوزان أو عالم بو ابن إمام عمر كبيني تزور بيدو الخوش بو زو اقصی لگلا کردو کیف خوش بود پیدا ای ور روی کرته بالا ایش بسکول لمی سکت یار نبو خوشمان بود پیش اسلام دعای روی فرمی کنیف ملی علم کرت و سیدی که آبوب بسکول لیو ماشاءالله چه علمی چی پی چه شعر زایی چی پی حذیفا فرمی ما اعرف احدا اقرب السمتا و هدیا و دلا بالنبی صلی الله علیه و سلم من ابن امی عبد شن بخواه مرو فیگنی ببینم حال سكوتي كتو مد لبي غمر في أصلاً ببيعني ابن مسعود كتو مد دانشتني قسكرني رويشتني نيجي طاعة عبادتي تيكرا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام سرداني كمن داماني ذكر دلنواي ذكر دان عتباني كوري مالك أفرمي بيعيشي نابي نابو نيجي بوغر كي خوانا كرت بيعيش نيجي بوغر دس يعني شاو هات خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي پیغمبر اخوا اني رجل ضرير البصر من نابينا شاوم لدس داو ومن پیج نجيبو امز گوتي خزماني خوم دكم بلان كاتي كباران دبي يگله فوي گوره هل دسي براسي من ناتوان بگم امز گوتك يعني پیج نجيان بوكم ودي تو خزگم د خاص بس بعد تشريف بينا الى مال ولا دور كاد نيشم بوكي بو اگر نم تواني لو شوني تو بم دياري كي لي يعني اشكم لما لكما فرمي ان شاء الله يا مدينه مالت أفرمي لقال أبو بكر عمر وكمل لها أولانا هات كهاد إجازة ورقد إجازة مدان هات نجولة سلامي أنكر في جو إدان شيء فرموي لتشد جيجي في مالكتها بيت خوشا من نيجد بوكم تيايدا بويتو بيكي تجيمز قوتك بوخوت فرمي آلي رأي في غمري خوا شوني كي بود ياريك بنا بناي خوي أفرمي تري بيان سملوا هستا في جو نجيب بوكر دن صحابة كانوا من شان لقلبهم دور كعد نيش من بوكر دعاءه إجازة خواز برو أفرمي ناروي بخوا خزيريك منوال السر بيجات اتانی خوی نبیم روی خزیره کامل گوشت ورده دیکنه نو آو آوشی زوری تیکن دیکنه گوشت آو توزی که خز بو انجا هنی اردی تیکن ایتا جور خواردنی اک با فرمی پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ سلام نگل معنی خواردو انجا امی به جهشت روی آوها پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ سلام دل نوائی کرده و مجده ادائینی با مسلمانانی دود من عاد مریضان هر کسی سردانی نخوشی بکه اگر بیانی به حتی اواره حفته هزار ملائکه دعای خیلی بود حودنا حفتاجنا حفته هزار لکه و لو بی لو کاتو حتی رج آواب یک حفته هزار یک دخ دعای بکن بایچه ملائکه جمن نگ انسان بو تو چیو کردو اونا گوری سردانی نخوشی کردو لبرخوا اگر اواره بی حتی بیانی و کدر روی بناو باخکانی بهشتا گزرکی و بان قدری اکری طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا و کشکی کشت پید راو جیگه و تایبیتی کشت بوا ما دکر علا بهشتا لبرو سردانی نخوش نابینا هرچی یک بید براستی بهریشی گوره حتى فرميتي هيك لو انا كظم خاص ضمانتي كردون من عاد مريضا او كسي شيء ولا نخش ضمانتي شو نبهشتي اقل لو ساعتها جان لدس باب بمريض. ابن مسعود خوالي رازي بيزاري شان لقل كومالك اسونا سرداني نخوش كشوالي شان هبو ايش اللي بيعو كان بتزيو سيدي. ابن مسعود فرمي ورياب ايما ميوانين اگه هر دو چاوکت بتقیه باشتر بلو یک جا سیری افرتی مالاو که کوان بخیراتنیا کردین و یه مستردان یعنی و هر وها امشگاری شیده کردن هانی شیده دن برو کار چاکه کن. عبدالله کر ایم مکتوم نبینا بوتی پیغمبری خواه من پیایو کم ضریرم خود از این نبینام لیس لی قائد یقودونی کل ساع همو ساعتی اک همو نیجه کسی کشگ نابن بید دستم بگری و بن بابا مزگوت و شاسع دار و مال منظور دوره وبيني وبين المسجد نخلا والشجرة وبرا لدار خرما أو داراني كتيجة من جنا بنا بيان بو مزقو بنا بيانا إنسان ساق سري بردارا كي وزاور إنسان نابنا وإنها قيعان وهند جاري جاوية كنجد أورز زراعيانا بيتقر من نازم كيو قر ديم كثيرة الهوام لوجد شي هندي دوبشكوش المار لو جايانا بمن نايبينا أي إجازة هم اللي مالون يشكم نيام بون يجي جماعات. فرمي هل تسمع النداء بالصلاة جو لبانا كبانا كريلا مزقوتو تيارا والله. فرمي أجب لا أجد لك رخصة هيج رخصتي كدنيا دبي لجوريت وانا يخد برو نيوش بيبو مزقوت. أمش قالي نخوشي شي كجرى إشان سرداني كرت. فرمي إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. سيري كر سجده لسر بشتيه با فرمي بشتيه كر لا با اگر نوتواني سر زور زور نوي بكبو خوا اول جاتي سجود بلان با نوي تر بي لركوع. عمراني كري حصينة فرمي كان بي الباصور يعني بواسير بعربي بكردي يعني ما يسيري نخوشي شوام هبو نمتواني ببيوك ياخد ناسورم هبو ناسور جور دومالي. كان صلى فرمي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك ببي وقر نتواني بدانشتان ونتواني ببالكوتنو والله مدل نيابة أقر بدانشتان وببي عزر بيكي نيوين يجب ونست وأقر ببالكوتنو بيكي بخوتنو نيوي دانشتانك وبونست نقنيوي ببي وستانك. وهر وها بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لخزمتي كمان دامان أبو آفرتك او آفرتك باس ما انك الدعوة ينكر كشاك بيته زوزوه يا رسول الله إن إليك حاجة اي بيغمري خواه من إيشكم بتوهي او يجنيه وشيه تبرار يا شاورك اي فرمو يا أمه فلان دايش فلان كس ودنا شوي كردو ونمنا ريشيه هلو كور ريزي شوان لي دايش عبد الله جان ألو ريقايانا كامت بي خوش اللي بوسو شاورك من ديم بولاد أشو بولاي لقل يدو ساحاو كاري دكر شي بيويز بايا لجوري توانا بوي دابي نكر. حتى عبد الله كريم مكتوم لسرتا لشاري مكة كهات خزمة بيغمر صلى الله عليه وسلم في عصم شيء لقال أبو عتبي كري ربيعة لقال أبو الجهل خصيب وكردن بوي دلنا وعيان كابر وإسلام بير أمي جهات برسياري آياتي تشكرت دني برزا كردو أواني نابيني بيغمر إخوار صلى الله عليه وسلم توزي دلقران بو لو يكردو أواني نابيني بيغمر إخوار صلى الله عليه وسلم توزي دلقران بو لوي كأم لسريق دوباره يكردوه برسيارك

مؤمنين هل أو نهات البخاري أشتا أواني دانشتون أواني دسن بو جهاد وكو يقنين يميش ترسائي شكل وانا دانشتون كأم قصي يكرا فرمي يكسر آياتك يتر هات دو بدوايا هات غير أولي الضرر تنها أوانا قينا قليانا السرنية كناتوان ناتوان عزريان هي ليس على الأعمى حرج إنساني نابنا يجل ليش إلى السرنية والله من قال وشار رجلي ناكل ذن لكارة شاكا كان عمري كل جماعة فيها يبو يكجار شلو شوار كريها بو كل شير وابن لخدمة يام إسلامي لغزاي أحدا ويستي بجداريم غزاي بكابم شلي خويه كركاني وتيان إيه من لبريت وز بجداري كان فيوز ناكل توبي أي جاش كاتي ليك ذن لا في غمر صلى الله عليه وسلم فمن أم كرام من يعلم من بيوم وجيا من أم يبقى عشش شلو مش مبهج كان صنب فرمي توعزده دتواني بجدار نبي بكركاني جي فرمو ڕێگری مەکەن بەڵکو خدای گەورە ئاواتی خۆی بێنێتەدی شەهیدی پێبەخشی بچێتە باشن خۆی ئامادە کرد و پێش جەنگەکە هاو پرسیاری لە پێغەمبەرکە عەلەیهی سڵات و سەلام فەرمی ئەڕەئەیتە ئین قاتەلتو فی سەبیلی اللاهی حەتا ئوختەل ئەمشی بریجلی هادیهی سەحیحەتون فی الجەنە باشەی پێغەمبەری خۆی ئێستا ئەگەر من جەنگام لە پێناوی خۆی و شەهید بووم تۆ بڵێ ئەو قاسم ساق بێتەوە لە باشدا و من بەڕێک و پێچی بڕۆم فەرمی بەڵێ ئینشاءاللە قاسم لێ عەیبی نامێنێ دەی شەهید بوو عمري كل جمع خوالي رازيب كان صنب لي جنازك يا هاو فرمي كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة استاد الليلة في الشامة شون بوز قاسد بساغي ببيه تشلي بناو بهاشتا بارزي خود بزردك دو ديت دشي هرم ابن مكتومي فراموش ناكر أركو ما أرشي بيس باردن لا كومال غايا نابي وي نابي نابو بروايت التوابال كبه همو توانای هي خواه بهري ياوتي راست شایل یه سنتو بلان بهره تری بیاواتی ده توانی لو بهرانه بهرمند به بو خوی و بو کمالگا که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ سلام جاری چند شو کردی بسر پرشتی همو شاری مدینه امی نبینه لسیانزه جاره چی کرده شوینی خوی با پیجنجی مزگوتا که ام نبینه به دور یک بینیم وی چاو ساقه با با جهاد ام مادم شاو ساغ نیده توانی به لجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش نجی بوانه بکر که قبض زیانه یو نتوان بشدار بود و حتی با بانگ بانگی پیس برده بود دو بانگ بیجی بود پیغمبر علیہ السلام بلال او دی فرمو اگر بلال بانگی دا هر بردوان بود چکه دو بانگ ها بود زمانی پیغمبر علیہ السلام بانگ یکم بود بود کبرا پیسی بخوش شد نبرو علیو کاریزو شنانه تا خویش و آیوشی دستکی خو کویستانه بله مالو اوی دزمیه جو شاو سرای اگر که برایت باو تاریچه شو نجید است که بلا هم فرمی اگر ابن اومی مکتومی نبینا بانگیده تاویت رو چون که پیانه اود اصبحت باب بیانی بو یعنی کاتی خویت یسا کاتی بان بانگی دوم که باتا نبی نبینا بلی نبی بیت مزگو نبی هیچ کی با خود دنگش تامری نخیر توانه چنه و بهره چنه پیویسه اصفادی لیب کتی و اگر داری کردوی نتو نبی سکایتی با کمان دامان کن لعن الله من كمها أعمى عن الطريق لعنة إخوان لو بيا لو كسبك إنسان شيء نابنا بهلا يا دبال الرجع لعنة إخوان لي وهو قال تبي كذا أو برو مزجود يتو روي كي تشوني تبلي خال لي روبه شو زاني هو نايبين الروايات اشتري شك هاو تي في غمر إخوان خير وشاك كان شيء فرمي تهدي الأعمى دسي نابنا بغير هتاو شوني خوي ديبي بالربوي وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه فإنه من أبواب الخير وأبواب الصدقة على نفسي إنسان يكره دنك برس كروها تا أي بيستي أما الصدقة يبوت إنسان لا الله بإشارة تا شيء جيتي يجيني أول الصدقة وخيرك بخوتيك كواتا نابي فرام غش بكرين ونابي آزار بدرين وحتى مجدبة بواني شو بمسلمانان دادا دي فرمو ابغوني الضعفاء بابا شيء أوي بيتوانا وأوانا هي بيهن بلايما هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم خدا رزق تاندا دا تيك را سر تاندا خال روب روبنا وكان بهوي شي بهوي أو بيتوانا يعني كرناوكم ملقاكة تاندا جي إنما ينصر الله هذه الأمة بأقويائها نا بضعفائها خدا أم أمة تبب يا زلهز وبتوانا كاني وجربزا كاني سرناغا أي بس يسرناغا بوانی که بیتوانان پیاوشی زور ضعیفه زور بیتوانایا هیزینیه بصلاتهم و دعوتهم و اخلاصهم چکه اوانا دعا کانیان زور پخته نیجا کانیان زور پخته و دلصوزیشن زور پخت

حركانين بخواك خابوا هم مسلمان صرخ أو عبد الله كريم مكتومة لآخر الشهيد ولا شو يا لغزاة قادسية الله كي هالقرتبو شمسية جب دست أبي من اللي برخاش أمي بشر دار من الغزاة لبروا بيأوي كاو تي بيا غمر يخوا إني ضعيف وإني جبان والله من يشكم لو أني كزور بيتوانا بابا والله غيرتي شر مني و توانای لشولار و شمشیر ها گرتن رم بازین و امانم نیه بخوا یعنی شما لیده سم لیکم اون بیه هزو توانا این دلی نشکن بلی داوشی دارزی با خود پیایی تو چی نه فرمی هلوم الى جهاد لا شوکت فیه الحج و العمره قینا قربوی او بس چی دکلی تو ورا بوز جهاد بجدار بکا شریط یعنی اوش حج و عمره حج و عمره جهاد بوتو انشاءالله جهاد الكبير والضعيف اما ضعيفا والصغير والمرأة الحج والعمر جهاد يا وشينا ناس يا حج عمرة بلام نابينا شي ترهبوا بيدين بولا شاري مدينة نابي مربعي كري قيضيب أما عرزي شي هبو بارس الزويق لترف مدينة و في غمري خو عليه الصلاة والسلام كافران داب زيبونا ريقا شار ريقا لشار ريقا ريقا نبو سباقي بري لابو بنا أم عرضی ام پیاوا بیبا امیش بم نبینه و اها خالی حالا کرده یه محمل جویه شو انا بب عرضی من ابرون اندیل صحابه کانو تیان لین بی کوچین فرمی لی گرن اعمل قلبی و اعمل بصر اما که اکا دلیشی شویره و شایشی شویره لی گرن قیناک اما اشگاری اما شی کردو که اوان من بینی بس زیو سوز من هبه و دعوه که این خواهی گوری اما شفا با من رأى مبتلا فقال هر کسی ایچه لو خوان تا پیداویستی تایبه تانا کمن دامانه بینی یا هر خوان بلای چی بینی بلای سپاس بو خواهی کمنی سلامت کردو لو دردی که توی توش کردو انشاءالله لم یصیبه ذلك البلاء او بلای هر جیس توش نابی بلا علماء فرمی نابی لروی خواه بیلی و نابی بدنگی برز بیلی اویج دلی بو خواه هست سوتی نا بدلی خواه تا بیلی انشاءالله او بلای که تو تا پیش بو او تو لی سلامت دبی وزور زاريج بصحابة كان يفرموا انظروا إلى من هو أسفل منكم تما شيخ وخوتانا وكان يقول الرساغ مسن تما شيخ نخوش كان عدو المريض برون برسل داني نخوش كان باقد يمر الرساغية تام بزان يا أوك كمان دامانا بوي نعمة كان يخوى بسرتان وبزان تبارك وتعالى كواتا كمان دامي راستقينا وكسيك دير دور لم دينا وبهرمني لي أجنا كمان دامي كدين دار بيت براسي ويشك على ملوك الجنة يشكل لباشا كاني بهشت وهروها في غمري خو علي صلاة والسلام أقدار يكردين وبو أما ملا من شون بيلا قالوا كساني كخواني بلان جيرو دن آلو دن ششيشي قوريان هيا بلايشي قرسيان بو بيش هاتو دي فرمو من يريد الله به خير أن يصب منه آو بمجد أدان يدل يدان وإي فرمو خمتان نبي هشان بلايش ششتان عدد بيش خو هر كسي شي خوش بيه توشي بلايك إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلا وهروها أي فرمو إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هذا الشيء قولي اللي قال بلاي قوريه هل كانت بلاكتان قولي أبو هذا الشيء شان إن شاء الله قوريه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو يرازي ببو بلاي خواهي نواتي بيش قداري رازي بي إن شاء الله ورازي شي ذاك او شي ناراضي به هر دو هرشکه خواجه ناراضي به ناراضي شي دك شكو ان العبد لا تكون له المنزله عند الله مرو في واه اخوا بليش يك جار برزي بو لا اخوا بو بريار دا و به هیچ نيو جروجو چاكه يك بيناگ بر دوام خوي گورات بلاي بو دينه ته پيش حتى يبلغ هويه تا ديگينه تا اوبلو پاي كه خوي پيش تر بو بريار دا و داواشی لیه کردون لوا خوان بلاینا که هر دم آرام گربن چاوری پاداش کن لخوای گوره تبارک و تعالی یکی لک شکانی یا رقیه یا ام کلثوم خیزان امام عثمان من دالی چی هبو لسلمر گابو نردی بدوی باو چی هبی باو کن بی فی آمری خواش علیه الصلاة والسلام سرقال بو فرمی برو لو پی بلی دلخوشی که بلی این لله ما اخد و له ما عطا و کل شین عنده بی اجل مسمى او اخوا دایوتی هی خویتی او دیباتو هی خویتی هموشتی شیش موداو کاتشی تایبتی هی لجیانا آرام بگریو چاوری پاداش کن دیکش شکی اونا دلی بمنالکی اسو تاوتی بخوا سویه نخوم لباکو من بی بسردانم کن
پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر هندی لها ولانا شو سردانی کرد منالکه کرد باوشی که بینیتی منالکه لسرتای جاندان آیا یعنی اکو مشکی یک چون دینی دی بی حسین او حاکات پیغمبر خواه علیه صلی اللہ علیه فرمیه سک بخورات اخوارو لچای با حالی او منال سعد فرمیه و چی پیغمبر خواه فرمیه من رحمتی که خواه قصویتی دلی مرا بکانو اوی او رحمت اللہ دلیا نبی خواهی گورج رحمی پیناک و بزینا بی بوی و اینما ارحم الله من عباده الرحماء تنها خواهی گورج رحم بواناک که اوها بوجورا برحمه جاریش تریان شو سردانی نخوشک زور به طاقت بود پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام آموزگاری کرد آرام گیر به چاک کار بیا حتی جاری چن هاتو تماشا کر آفرت منالکی مردو و لسر قبرکی زور به کل دگیری وستا فرموی دایشی فلان کس از جواب نه فرمی دایشی فلان کس اتق الله واصبری جرای علی فرمان کانی خواب و آرام گیر به لسرم لدزدانی و من دارد اویش نیزانی چیه لدعا و قصاکا اوتی ایلیک عانی کرا برا بری قواتاو فا اینکا لم تصیب بی مصیبتی او ایمان توشن باکی دو توشن بو چانسا هم زانی تی دلگرما بجی هشت دعاتی اوتی ان مال اوابی او زانی او چیه بوتی چوزام چیو کل اوتی ان پیغمر بو صلی اللہ علیہ وسلم احم او که هات سیری کر بردم مالی پیانسا هم حرس و مرسی لینیش لدرگایا پیانسا هم هات در و فرمی ای پیغمری خواب بوره بخوا آگام لین نبو نم زانی جنابت بوی فرمي إنما الصبر عند الصدمة الأولى دايشي فلان آرام قريب هاداش لقرما وقرمي مصيبتها لأس يكم ساتي تجبون كذا ايوان يا اخوي قولا فرمي يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت بلام عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة أقل لسرتاي مصيبتك يا قرما وقرمي مصيبتك تو آرام قريب لبرخوا شاري فاداش كي خواه فرمي رازيني مهيج شتيك بکریت ها پاداشتی ام کارت کمتر لبهشت همو بهشت برای مره میشید همو بهشت عمله چوی مالین بانگ ابدی شد چاکه بونستی اگه قامت اگه کر پیانسا فرمه سی چاکه بونستی ای همو بهشت لبرم بر کاری چوی بس آرام گربی لسرته مصیبت ها خو گربی و هر وها پیغمبر علی صلی الله و سلام بو يرونه کرد نو که ام چشه و ام گرفته هاتو ته پیژم بلای ام لدز دانی خصم خوش یا خیشانه چن اجری چی گوریه پیو له صحابه کان ده له خدمت پیغمبر علی صلی الله و سلام منال چه بو زوری خوش دی لپشت او باوشی پیخرو دکر ده باوشی پیان سان فرمی تو حبوه رجی فرمی من الله خوش اح فرمی یا ربی من شنه من الله خوش شه خوش اونی تو خوش بی پیغمبر ما و یک دیار نه بو پیو پیغمبری خواهد استان پرسیاری کرد و پیام چی لیا؟ تیام لام نالکی وفاتی کرد. زود درگران. پیغمبری خواهد استان روزی در رگه که پیگیش. فرمی کم لمان لات خوش ویستره. یا فلان ایو ما کان احب ایلیک. انتو متع بیه عمرک او الا تأتی غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدت و قد سبقک ایلیه یفتحه لک. کم یعنی پی خوش. پیت خوش لگالد بمایتو لجیان او جیانی بسر برده لگالد یا و تاس بینی برویت پیشت که با هر درگاه یک درگاه کانی بهشت لیوید شاوری تکا و با دکات و هاوکاری تکا و تیوالا اوی تریانم پی خوشم ده فرمی انشاءالله شاوری که و آرام گربه و ایمشی بیر خصوت و فرمی ما من مسلمین یعزی اخاه بی مصیبت الا کساه الله من حلل الكرامت یوم القیام هر مسلمانی اگر دلنا و ایبرای چی باتو لسل دزدانی خزمی کسی ان شاء الله خواله جلك غني هل الريز وقوري كان يباشتي ببراك وهروها بيدي مسلماني دخست ودي فرمو بير ثانا ها خدا ده فرمي مالي يا عبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الى الجنه او بند مسلماني خوم او مرو وشاكا خواناسا اگر خوشويستي كي لدنيا يلبسنو خوشويستي كي چي باوشتي دايشتي برایتی خوشکیتی پرکیتی کشکیتی جنکیتی ما نمی خوشیست انسان برای چی راستقینی دین داریتی افرمی اگر امی بران بر بکم او راضی بی بما و چاوری پاداش که ثم احتسبه الى الجنه تنها بهشت پاداشتی هیچ تیر پاداشتی نی
وده يفرمو إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به دون الجنة مرد يجتيب ودانا فرمي هر مسلمانك أجر مصيبتك توجبك إلى دزلا يكم آرام بغير دوام شاوري بعداش كاسيم بلا إنا لله وإنا إليه راجعون أنجا بهاش دي من سيبه بوسيا مرجك والذي نفسي بيده مجدي بيشي تردى إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته سيون بوي جاني مني بدستا منالي لبارشو بهي الله عشكي دايش راش شبر وبهشتي دبار بس بمرجة شاوري باداش كالا لا إخوالا صلى دزدان يمكور بي صغاركم دعاميس الجنة من الله وردكان تان وكوشون سلم يقتل آوادي أنو دشن او حال بردم به هشتا شواری باوکان و دایکانی خواهند دکر کاتی که باوکو دای کنده بین انجلکانی اندگره خواهی گوره فرمی ایو لی پیشا پس نجورو الان لا حتی یدخل آباؤنا خواهی حتی ام باوکو دایکه من لگل من نیتو به هشت ایمان نچین باش خواهی گوره فرمی ادخل الجنت انتم و آباؤکو خواهی باوکو دایکتن پیکو پس نباشت امامی شریح قاضی دي فرمو هر مصيبتي هاتا بيشوا دلنيا بن شوار فدا شوارشتي قوريتي يا ابو انسان يكم سباسي خواب كان لويك قورتنا بلو مصيبتا دوام سباسي خواب كان كخوا آرام قريب يا بخشين سيام يارمتي دان بلن إنا لله وإنا إليه راجعون وشوارميش سباسي خواب كان كلا دين تانانية مصيبتي دين شاشية جاران يوجد كريستان يوجد ناك أما مصيبتا جالنا هاته مزقه ويسانا هاته مزقه ومصيبتي طواب ومن العلاء آفلت يقبو توشي تاولر زيشي زور قرص هات في أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام قال هندي لها والله شو السرداني فرمي أبشر يا أم علاء دايش علاء مجدبت فإن مرض المسلم يذهب الله به الخطايا حنا خوشيشي إنساني مصومان بوي بيتا بيش قادي كاتا كفارة سرين ويتيك راي تاوانا كاني هتاواي لي كات بباك وخاويني كما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطايا إنساني مسلمان توشي ماندوبون توشي شي ماندوبون يعني وش أبو حسابة مالك هذا كسابة شي حلالا ماندوي إيه وص أما نصب وصب يعني نخوشي شك وصب المؤمن كفارة لخطايا نخوشي إنسان كفارته سرينا ويتاونا كانيتي ولا هم ولا غم هم خفتي داهاتو كيشتان هاتو غم خفتي رابردو كالدس شو روشتو حزن ضلقراني لسر حالتك لدس دانيك حتى درشي ببيتا برو إلا كفر الله بي عن خطايا إلا خداي قولا تاونا كان يا إنساني في دس الريتوا والله مرجي شي ثري شي هي خويا يقول فرمي اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته اما بذنيه ما هل شي لبند كان ما قد قرفتو بالشو نخوشيكم بو هنا يا بيش دز بجي صفاسي منك يعني توكوتي قاششك علي اخي علي الحمد لله سنة بلي بسم الله جاري شكا بيغمر صلى الله عليه وسلم طرحي كل عبيد الله كثير يجي لم بنجي بل أمريكا ولا غزاء وحدا وتي حسن أخ فرمي أما لو قلت بسم الله لثارت بك الملائكة والناس ينظرون إلي قلت بدو تايا بسم الله بأخذ أم ملائكة برزي عندك ديته وقال كان دي هم شايا لي بدي عن بنيتي بلاي بسم الله نيفر مو أقتوشي شي شيء قبلي فشتي الشيطان شكي الشيطان خوي قبراك قبلي بسم الله الشيطان بسوك بيتو حتى ببيني بسوك ثلا ميشوليك وبا ببيني فيروسك كواتا سرطة علي بسم الله دعي أوش ناري باوكا روشتي علي الحمد لله شكرا قوات فرميك اسباسمك لقر ما قرمي مصيبتك أو كات باك بيثو لتاوانا كاني كيومي ولدت أمه وكو أو رجيت يا هاتو الدنيا لدائك إنسان إيمان دار لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله وولده إنسان إيمان دار پیاو بیان آفرد بر دوام بالای توش دید آیا لمر دیاتی لجنی آیاتی لرزق کیاتی لمنال کیاتی حتی اگر تو بخوا و لیس علیه دام بالا میتوان که بتوی جناهی لسر نیه
ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها هر مسلمان توشي هر آزار يقبل حتى آزار يدرش يقبل كبسكتين آزار إلا أخوي قولة ديكاتا سرينوي قناها كاني وحلوراندني بيبيني حلوراندني قلاي درخل لبائز دا ومجدش ددا بأهلي صبر بأهلي بلا عمار خوي باكو داشي سزادر لجر أشكنجي قريش شاول دي فرمو صبرا يا آل ياسر فإن معيدكم الجنة يجي نبي تقول بقصي شيء خير ضلنا وياك آرام قربن أي خور قربن أي آل ياسر بنا مالا ياسر إن شاء الله معيدتان باشت آرام قربن لسر وحالي خوابه هنا أتنا بيش آفرتان هاتن شكات يعني كنت يعني بيغمري خواه حشي بيوان مجلسي تويان تنيو نعم مجال يمنان روجك من بودان بايمش شي معنوي دواب كين لتو برسيار كين والله من برو فرمي باش روجي فلان وفلان بو ايو موعد كنا بيت فلانة لمالي فلانة كسا لو ان شاء الله كوبنا ومن دي ملات او رجاء فرميت البيغمر صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر عمر وان دي لا ولا افرميت شو دانش تو اواني شي برسيارو باسي خوانها بو كرديان دعي فرمي ما منكم من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة الا كانوا لها حجابا من النار ظلني ابنها متان هل كسي سيمنا لي لدزبات إن شاء الله دبيتا بربست يك بويل أجري جهنم بويل دزداني ودوم ناليه أو سيم ناليه إيش يقولي دوان فرمي دوان دوان دوان سير جدو باري كده فرمي دوان إيش بهالوعاء إن شاء الله حتى رجع جان فرمي مرة قوب فيكم بيمنال شيء لنا وإيوه دعوت معنا ويا مناليني فرمي نعم بيمنال أو كسيك منالي بيش خوينا دعوة قيامة منالي نمر دوا بش بيبش القيامة دوا بيمنال اللي بي وهلوها في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام مجدي أداني يفرمو إذا مات ولد العبد أقر من دالي مسلمان جاني لدزل نزيش روح ششاني بخوة ملايكة كان يجب روح ششاني إخوة بأقا يتشون روح يجد ششان دو أجار كده قرينا ولا إخوة ملايكة أنا إخوة يقول لك برسياري عن ليك هل قبضتم ولد عبدي روحي من دالي عبد كنتان ششا هل قبضتم ثمرة فؤاده برهمي دلي ثان ليك كردوا قال نبلا خوايجا أفرمي ماذا قال عبدي عبدا كم شيود يا كم قصي وتي عن حميدك واسترجع وتي الحمد لله رب العالمين لسل دزاني من عظم وإنا لله وإنا إليه راجعون أدو كلميوت خواي قرجة فرمي دوا لباداشت يانا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد كوشكي دروس كان بو أم عبدم لبهشتاو نايو بنيان كوشكي سباز غزاران لسر شيم كوشكي ورقرد لسر يؤدو كلمي ود لسر تاي لدزداني من دالك إيدا هل يقرين بباسي شيطر إن شاء الله يا ربي خواه بخاتينا وزوان وصفة برزكان لهم وزو فاداشتكان يخد بيبش مانك يا ربي خواه بخاتينا وزوان كان لهم وتحقيق كردنا ويشي قرص بارز راو مانك اللهم إنا نسألك العفو والعافية ويا داوي سلامتي ديك لها مبارك أنا بخاتينا وجوانا كان يا ربي خويا شفينا خوش كان مان بخاتينا وجوانا كان أواني كقرفتار بهر درد ديك وخويا تنها توت واني شفا بي يا ربي خويا شفا أنا أواني ليش يشو قرفتار يان خويا رزقار يان بخاتينا وجوانا كان تيك راجب بهشتي برينشاد كبلا سزاكاني قرد وزق باري زراو يانك آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: خواي قوره هرشتكي حرام كرد بي نرخ كشي حرام كردوا. لا جامع العلوم والحكم دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستظل بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. واتب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي: لبشك لا فرموديك دود رجدا ديواري خانوكت برز مكر وبسر ديواري دراسكت دا كرغي هواي ليبغري تنها بإجازي أو نبي. بشوى أحمد با سندك صحيح يرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مسلما أو مكر به. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس زيان بمسلمانك بغيني يان فيلي ليبكا أو نفريني ليكراوا. بيشوى ترمذي رحمتي خويلي بغير رايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: بنده هزب توابي برواناكا حتى لبرخواش تيكي خوش بيو لبرخواش رقي لبيتوا. فرموديكي صحيحة بيشوى أحمد يراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركسي قرآني خوشوي أو أخواو فرستادكي خوشويستوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه

قصي پوچو بمانا بکا او بشکی هر اویا واتا پاداشتی نیا بروجی دوای پیای واش هیا آماده دبه دس اکا بنزو پارانوا اگر خوای گوره ویستی ولامی داداتوا و اگر ویستی شی لسر نبو ولامی نداتوا و پیای کیتر آماده دبه ببیدنگی لسر خو هنگاو نانه بسر ملی هیچ مسلمان اگداو زیان بکز ناگینه او نویجی جمعه که دبی بلابری تاوانکانی تا جمعی ده هاتو سی روژی کشی لسر بی چون که پروردگار ده فرمه هر کسی چاکه بکا بدقات پاداشتی ده دریتاو فرموده کی صحیحا پیشو احمد رحمتی خویلی بی گرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رجل یا رسول الله ما الاثم قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه واتا بيوغ هاتا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اي بيغمبر إخوة تاوان چيا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي اگر شتيق هيا لدلتاو بيدنا خوش بيكي اوا وازي لبينا بيشوا احمد با سندك حسن يراويتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء واتبع غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركسي براستي شرم حياي لخوا كرد با سريو اندا مكاني سريو واسكيو اندا مكاني سكي بپاريزيو يادي مردنو اسقان پرتوكان بكاتو واركسي كش قيامتي بوي اواواز لزينتي دنيا دهيني جا هركز وهاي كرد اوا براستي شرم حياي لخوا كردو پیشوا ترمذی و حاکم بسندی کی حسن گراویانتو.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وورثته وأحبابه وأمته إلى يوم الدين. فلا كان خش كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتماشاي ميجوب كين گەورەپیاوی زۆر تیایە، ناویان تۆمار کراوە بە ڕێز و بە ئیحترامەوە ئەو کەسانەی کە خزمەتیان پێشکەش کردووە بە مرۆڤایەتی. بەڵام یەکێک لەو زاتانە شەخسیەتەکەی تەنها لە کتێبە و تەنها لە مێژووە ناوەستێ، زاتێکە کە محەممەد المستەفایە صلی الله عليه وسلم زیندووە لە دڵانی ملیۆنەها کەسە ڕۆژانە هەموو سەعاتێ، بەڵکو چرکەیەک تێپەڕ نابێ ئەگەر شەخسیەتی محەممەد حازر نەبێ لە زێهنی ملیۆنەها مسلمانە. کاتێک کە کردارێک ئەنجام ئەدەنیا مسلمانێک ئێوێ خێرێ بکات، لە زێهنیا حەزرەت حازرە بێ صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم کەوا فڵان کرداری کردووە، منیش ئەمەیە چاو لەو بکەم. لەگەڵ هەموو نیەتێکی عیبادەتە ئەو زاتە حازرە و زیندووە لە دڵانە، لەسەر هەموو زارێکە، لەسەر هەموو زمانێکە، هەرچ کاتێ ناوی خوا ببرێ ناوی ئەوی جەبرێ عەلەیهی سەلاة وەسەلام، لە هەموو لەحظەیەکە لە شوێنێکە بانگ ئەدرێ، چرکەیەک تێپەڕ نابێ لە ڕادیۆیەکە، لە تەلەڤیزیۆنێکە، لە سەتەلایتێکە، ئەگەر ناوی محەممەدی تیانەبێ عەلەیه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك، ئەمە وعدی خوایە جل جلاله. بەڵام پرسیارێ بکەین، ئەو مەجدە، ئەو بەرزیە، ئەو عەزەمەتە بۆچی دراوە بەو زاتە؟ چی پێشکەش کردووە بۆ مرۆڤایەتی کەوا هیچ زاتێ ناتوانێ شان بەر لە شانی ئەو صلی الله عليه و آله وسلم؟ جوابەکەی زۆر ئاسانە، چونکە محەممەد صلی الله عليه وسلم ئینسانی ڕزگار کرد، عقلی ئینسانی ڕزگار کرد، ڕۆحی ئینسانی ڕزگار کرد، دەرونی ڕزگار کرد، حەرەکەتی ڕزگار کرد. مرۆڤ لە ناو کۆمەڵێک قەیدا ئەژیا، کۆت و زنجیر لە ناو کۆمەڵێک کۆت و زنجیرە ئەژیا. خوای تەعالا کە محەممەدی نارد صلی الله عليه و آله وسلم پیشەکەی بۆ دیاری کرد، وەزیفەکەی بۆ ڕوون کردەوە کە واجیبی تۆ ئەوەیە بچی ئەو کۆسپانە بشکێنی، ئەو قەید و کۆتانە بشکێنی، لیضع عنهم ئیسرهم والاغلال التي كانت عليهم، فشاری کۆمەڵایەتی، دابونەریتی ناشرین، عەقائیدی چەوت. واجبی تۆیە ئەی محەممەد ئەوانە هەمووی لابەری، وە بە جوانترین شێواز و بە ڕێکوپێکترین ئوسلوب لای برد ئەو ئەمانەتەی خوای جێبەجێ کرد صلی الله عليه وسلم. ئەوەی کە فشارە و کۆت و زنجیری ذاتیە و لە ناوەیە خوا ناوی ناوە جبت، ئەوەی کە لە سوڵتانەکەوە دێت و لە زاڵمەکەوە دێت و فشاری سیاسی و کۆمەڵایەتی ناوی ناوە تاغوت، پەیامەکەی رەسوڵ الله ئەبێ کفر بکەی بەو دوانە ئەنجا ئیمانەکەت سەلامەتە بێ، ئەبێ ئەو کۆت و زنجیرانە بشکێنی. هەندێکی لە شێوازی جەهالەتا بووە، کاری کردۆتە سەر عەقڵی خەڵک. هەندێکی شێوازی ئینا وەجەدنا ئاباءنا على ئومەتی و ئینا على ئاثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون، فكري چوتي پیسی كون باو با پیران من وان کردو ابي مجوابين اواني هم مشکان دابو نريتي زيان بخش زينه بچال کردني كچ هرش بردن سر دراوسي جردئي اماني هم لا برد. هرچي قيدك کە ئینسان دوور خاتەوە لە بازنەی عەدالەت و حەق رەسوڵ الله شکانی، بەرنامەیەکی هێنا بۆ مرۆڤایەتی
برنامه اقرائی بوهنان، برنامه نون والقلمی بوهنان، قرآنی بوهنان، بوی ام خلقه تی بگا که ورگرتنی علم فرض لم دینی پیغمرا صلی الله علیه وسلم. طلب العلم فریضة على كل مسلم. ورگرتنی علم زانست فرضا بلان بمرجه جيب جيكي تطبيقي بكي بكي بمعرفة نكر حالي قري لم يشكتا زكاة كي بدي زكاة علم ويبلاوي كي توا تيقيان انك او علم ورا قريو كاري فيك لتكي امتك خيار امتي علماؤها. رسول الله فرميه شاككان امتك من زانا كان العلماء ورثة الانبياء. وهروها برنامجي وهاي هنا بمروفايتي او كسي كرريغي زانستي اقوارغري حج زانستي ببراكانم سروهموي طبيعي بقمان علمي شريعته هر جور زانستي اكا مسلمان هولدا وري بقري لبينابي اوي سبيني بقرتو بخير بوملتكي او همان ريغي برو بهشت. من سلكه طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه او كما قال ظلام تقاعد جنيه لعلم زانستا كورقت ابي باجكي بدي بزاني امام مسؤوليته. من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار او كما قال او حقيقتي بزاني او علم بزانی لی بپرسن راستی که ام پیناله بلغاوی آگرین راکش ریل روشی دوائیه دکتور یکو شد ازانی دکتور اکانی تر فیرناکا او بلی جامی من نار راکش ریل قیامتا موظفه کی کونه علمکی خبرکی شارزاییکی ناجوزیتو با موظفه تازکا او بلی جامی من نار راکش ری هر وها بازرگان هر وها وستایه که خلفه که خوی فیر نکات سری مهنه که خوی فیر نکات او برنامه هینا رسول الله بو مروفایتی برنامه کی بو هینان کبریتی بو لقرآن و لسنت. قرآن او معجزه که عقلیه که قیمت و مفعولی امینه تا روژی دوائی وگ عصای موسانیه که قیمتکی تنهابو او کسانبو کبینیان دعائي بو حقايات وسنتكي كقرآن نابنا وحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم خواي قولا فرميه من رسولكم نات كومالي أركي لسرشانا يتيق لوانا حكمة تنفيرك يعني سنة. ولحديثك فرميه عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه من قرآن پیس پیر روش تیه چی تریش وک قرآن کبریتی لسنتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. در بمعنی پیناسی سنت کین کل ما ورد عن رسول الله صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر يمكن ان يستنبط منه حکم شرعی. هرچی لرسول الله و هاتبی علیه الصلاة والسلام لگفتار للرفتار لكردار لوسكدبون ورازيبون او اتبابي سنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ام سنتك اخوانا بنا وحكمت بو دوما بستا يكي كان بو رون كرنوي قرآن يكي كان بو رون كرنوي هندي احكام هندي آداب ترك لقرآن نية بو رون كرنوي قرآن خواي تعالى فرميه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إما قرآن من بوهي ناي تخواري بوهي روني كي توبو خلقي أو رون كرنويا سنتي في غمر عليه الصلاة والسلام. خوال قرآن أفرمين نوشكن بلان چون نوشكين چون خمان آمادكين بو نوشكردن چون ركعتكين هيتشي دياري نكراوا لقرآن همو إلى سنة دياري كراوا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام که او ريزي ورگت لبر اوی که انساني رزگار کرد. بيگانکان فیلسوفکان زاناکان میجونوسکان که بيگاننو لسر دین ایمنین دانیان بو حقاناوه
یکی کن برنارد شو فیلسوفی بریتانی انگلیزی به نوبان علیه او ذاته اگر امر و سرکردائیتی سر زمین بدریت دستی همو کشی جهان حل اکاد بشیواز حلی اکاد بختوری ادابا همو مروفی اما بیگانه و هادله اما پیغمبرک من ناناسین حقی خوی من نداوتی کسانی ترالین تنها عفو کردنی محمد بو اسیر کانی بدر گورترین دلیل بو بهای لیه بردن لم دینا برزان پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که همو جور اخلاقی کی برزو بلندی پیدرا اوی که عجیبه صفتی ظال نابی بسر صفتی کی ترا هموی بتوازونی کی عجیب وری گرتو صلی الله علیه وسلم کیشی حل کردوا بچن لحظه یک کاتی عربکان کعبیان روخان فون بوبو سل نوی بناین کردوا گیشتا اوی بردر رشکا دانی نو بو بشر لبینیانا او هوزیو من دانیم او هوزیو من دانیم پینج دانه شو پینج دانه رجع و بجیان هشت بنی عبد الدار و بنی عبد مناف قابل می خوینیان هینا خوینیان رشت ناوی دستیان قست ناوی بیعیان دا بیه کنیلن کسی تر تداخل که خوینی لسر ریجین ابی او شرفه بو عشرتکی ایمه بی هوا وضعکت یک چوبو حتا پیرترین کس ناوی عبدالله کوری عمری کوری مغیره مخزومی بو و تی من حلیکم للایا سبین ایوه چنا ناو بیت یکم کس که خوی که بجوره او کن بحکم و ایتر با ام خیانه نرجره خواه سبحانه و تعالی لو کاتا رسول الله نرد علیه الصلاة والسلام و تیان جا الامین جا الامین او امینه که هات رازین بحکم ام ذاتا و تیان ام مشکلی من بو حلکا اکسر عباقی خوی خست سر ارزکا و تی همو تان دز من بردکو بیخن سر عباق همویان بردکی هر خست سر عباکان جا فرموی هر حوزی بشه لعباکا برس کاتو همو برزیان کردو تی بیین انهتا للای او شوینی که دان راو بو حجر الاسودک همو هاتن هنان نزیک او شوینو رسول الله وری گرد دایناو قروشتی بو داناو مشکلکی بو حل کردن بپینز لقا پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام که در روی سیری ارزیه کرد زیادترینی کات سیری ارزیه کرد کم سیری آسمانیه کرد که لمجلس یکی شاده انیشت سیری همو خلقکانیه کرد بشی همو یعنی ادا سرنجی نه ادا سر یک دوانیه کرد عدالتی هبو تناند لگل بینرانی خوشیا صلی الله علیه وسلم قصی بکز ندبری صبر و حلمکی سنوری نبوا کاتی کش کنیجی کر صلی الله علیه و سلم وصفی مالکی تان بوا کم مالی رسول الله مطبخی تان بوا بدو مان آگر نا اکرای ولا مالی پیغمرا صلی الله علیه و سلم عرضیان کر لیکی لخیزانکانی ای پوری چی تان اخوارد فرموی خورماو او جوامزن او خورمایش دایمه هبوا حدیثی تر معنیه که لخورمای خرابیش تیری نخورد صلی الله علیه وسلم اکی لخیزانکانی فرمه سه روز لسر یک رسول الله تیری نخورد و لنانی جو لامو عمریه کلو پلو تحفیاتو اساسو دوشکو قنفو امشتان نبو لمالکه علیه الصلاة والسلام تنها جوری که پچکوله با قرد روز کرا و گچی شیفیه و نبوه هیچ جور بایاغی که تیا نبوه هیچ جور کاشی که تیا نبوه ارزکی چی من تو نبوه هر گل بوه گل لسر چی انوشت یان حسیر یان عباکی خوی روشی کان تشریفی هنای ماله تماشاکا دوشکی که بودن راوه لخوری ناوکی خوریه فرموی یا عائشه ما هادا او چی عائشه
فرمي آفرتي كي أنصاري إمام أحمد روايتي كام حديثة لزمان داكي إمان نارن وحزرتي عائشة رضي خويل السر لباوكي فرمي آفرتي كي أنصاري بميوانيم هات جيغا كي توي بيني كبريتيا لو عبايا فزي بياتاهات وتشوى مالي خوان أمدو شكينات فرمي رديه بيجره رديه وتناجر مو بچي بيجرمو مالي خو مو بمني ندوه فرمي يا عائشة رديه سيجار قسم بخوا عائشة اگر دواب كم همو كي وكان بيت آلتون ملان دواناك يتر خيرا حضرت عائشة دو شكاكي قرانو كاتيك فتوحات زور بو برزان وبليشاو آلتون زير رهات بمدينة خزانه کانی دوای مافی کی خواین کر و کو ام عالم بابشی کن هبی با وضعیان چاق بی بلام خوای تعالی ایویست نکه رسول الله پی شوابی خزانه کانی شی پی شوابن آوانی خسته نیوان دو امره و این کنتن تردن الحیات الدنيا و زینتها فتعالینا امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا اگر دنیاتان اوی او خشلی دنیاتان اوی ورن چیتان اوی بیبن بمرج طلاق بدرین و این کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخرة فإن الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما اگر خواه پیغمبر و آخرتشتان اوی رازیبن بمیک استاهتان و هر پی شوابن هر همویان رازیبن بوضعی که هیان او رسول الله او پیشوایتی خوی اوش پیشوایتی خیزانکانی لشونوی جا حضرت عائشه گررت و رضای خواهی لسر کاتی که رسول الله ایوز بچه تا سجده و اشارتی که کردم بوی لاتم چون که من دلائی قبله و انستم بوی لاتم بوی مجالی به سجده بره بیر کرو برز جوریک جی دو کسی تیا نبیت و یکی وستابی بتوانی نوشکا به اسراحت یکی کش پالکو تبی او شوینی قبرکی تی بر ریزن تنها او جوره جی سی کسی تیا بو رسول الله و ابو بکر و عمر جی عائشه تیا نما کاتی که عمری کوری خطاب بری نار کرا زانی که شهید بی و تی برون ازنم بورگرن لداکی ایمان ناران بزانن ازنم ادا للاي ابو بكر وابن يجريم چون بيانوتي والله من حزمكر او جوري خوم حزمكر خوم لي بم بلام خيناك با او حتى نها شويني سيب سي جنازيتي ابو او جوري فخري عالم بو صلى الله عليه وسلم وكما مستايك قورترين ما مستابوا وقائدك عسكري قورترين قائد عسكري بو ورئيس دولت قورترين رئيسي دولت بوا يعني ممكنية لهم تاريخ برزان والله ممكنية يكيك بدو زيتوا لسياسة مداران إلا قسيكي هي دجب مبدأكي إلا كرداريكي هي دجب مبدأكي إلا هلويستيكي هي دجب مبدأكي إلا في غمر نبي عليه الصلاة والسلام فياو قوركاني قريش هاتن وتيان همو أبين بإسلام جولي أقرين بشرتي او سوال کران لا بری اما ناتوانین دانیشین لمجلسی که عبدی تیابه صحیب رومی تیابه و بلال حبشی تیابه و عبدالله کری مسعودی تیابه و خبابی کری اردتی تیابه اما طاقتی اوانه منی اوانه در که اما جنجول لیگرین رسول الله علیه الصلاة والسلام اذنی ندان واخوة سبحانه وتعالى تأكيدي كرد سر أم مسألة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أو اشتبصي تشيب ونكرد فشتي نكرد أصحابك أني خوي هميشة لقل سوال كرا دانيش لقل فقيرا دانيش لقل يعني ناني أخوات نعلكي ببترايا بدستي خوي چاكي اكردوا كراسكي بدرايا خوي اي دوريوا خوي بيني اكر عليه الصلاة والسلام مراكي خوي اي دوشي خادمي هبو كقنمي انا بر بيهارن يارمتي
خزمكاركي أدا صلى الله عليه وسلم. مفروض إما درس لو ذات ورقرين استفادة لأخلاق كاني بكين چونك أو منهجيك هناي منهجيك همو إنساني رزقارك بالريزان همو انحراف الراس تكاتوا هرچی که مروف پیوستی پیتی و کاملگا پیوستی پیتی بوی جهشتین گنجک لناو مزگوتا خلاصه علی یا رسول الله اذن لی بالزینا اذنم بده الزینا بکم کاما مستا امرو تحملی او پرسیاره اکا کس من تحملی او ناکین بوبا مقام مقال مزگوتا او چون وا علیت و عیب نکر واوت و مانا رسول الله فرمی وره وره وره دوري خستوا لنا أو جماعته هنا لا يخويه هوري كردو وفي فرمو أترضاه لأمك حزكي دايك الزنابك تي نخير حزكي خشك الزنابك نخير تي كذلك الناس لا يرضونهم لا يرضونه لأمهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم خلقش في خوجنيك تكانيان زناكا خالکیش پی خوش نیه خوش کانیان زینا کن خالکیش پی آن خوش نیه دایک کانیان زینا کن توش ک زینا کی یا جنی یکی که یا کچی یکی که یا خوش کی یکی که یا دایکی یکی که انجام دستی مبارکی نه بسر سینه خرایتر چاد بو امر لعلم النفس امانه همی بو تیاسا بو تقانون علی او کسی ک نخوشی کی نفسیه او کسی ک حلیق ک ل جینگی یا شوینگی حالکه دوری خره و ریپی بده توزه بیرکاته و انجا راسته و خو مقابله که دایما بینی علی مدیری سرکوتو او مدیری که لگل کریکارکانی ادانیشه لگل موظفکانی ادانیشه لدروی دائره ریان پی ادابی نماله و لگل یعن ادانیشه بجلی ماله و بوی او پردانه لابره نزیگ بیته و لدلو درون یعن خوش یعن بوی کتایرین با حدیثیک بزنین رسول الله علیه الصلاة والسلام چون چاره سری کرد ل جنگ حنینا حنین دوای فتح مکه بود و تصفاکا هندی کسی تیابو که مسلمانی راستقیننین دوای فتح مکه کز نیور ابله من بتفرستم یدخلون فی دین الله افواجا افواجا افواجا مو خلق بون با مسلمان ایتر زورو بور بود ليرانا كتشوب حنين هندي لأهل مكة لقل صباكاهات بحسابي ويكا مجاهدا بلام لبيناوي اوي كشتي عندس كوي لبر خوان ابوه پاش سر كوتن بسر هوازن وثقيفة اما صالي هشتي كوتشي پاش او سر كوتنا كدرانوا لدرانوا في غمري خواه فرمي اتل فلان شوينا با شوية بين اسراحتي بكين اسراحتی آن کرد و پاش کمیک بانگی نیو رویان فرمو کاملیک دانشتون پیکه و لو مشرکانه اهلی مکه دستی آن کرد با پیکنین باو بانگ بیجه یکی کشیان هر قصه خرابی ود اصحابکان همو جویان لیبو زوریان پی نخوش بو رسول الله علیه صلی اللہ علیه سلام خوشی جوی لیبو بزانه که شکی چون حل کرد امروی که گلته با بانگ که دوانی هر بی کجین بزانه رسول الله لبردم یا گالته با بانگ کراوا استهزاء بانگی کردن تی او جماعتم با بانگ کن هنانم نیفرمو چه گالتهی با بانگا کر تی کام تان دنگی برز بو جمله بو سیرو ادبه سیرو اصوله سیرو ناسکیه سیرو تحقیق جوانه کام تان دنگی برز کرده بو جمله بو و تیان ابو محذوره تی دا ایوه برونو ابو محذوره باب مینیت روشتن و تی سجنی کن ابو محذوره خستیانه چادری کن بو امرو علم النفس واقعه او کسی که حالا که بی خرشوی نکو بطنیا بوی بیر کاته و بزانی بو چی حالای کردوه مجالی دایک چند ساتیک انجا فرموی ابو محذوره با بانگ کن ابو محذوره هات پیوت في أبو محذورة بانبا با. بلي الله أكبر الله أكبر أبو محذورة دو جار الله أكبر إن جار رسول الله فرمي بلي الله أكبر الله أكبر
دو جار اشهد ان لا اله الا الله دو جار اشهد محمد رسول الله اواب همو بانگا کی تواو کرد زور جوانی ود بانگا که خوشی دن خوش بود کلی بولا بانگا که رسول الله مبلغی کی زور پاری آیا احراجی کرد کابرا گالتی با بان کردو استا پاری ادریتی جگلو هدیه مادیه انجا رسول الله دسینا بسر شانیه دعای بو کرد او توقع کردنو باوش بیا کردو مانا زور زور مهمه برا تانم اگر براستی بی که براستی توقع لگل یکی اکاب که براستی باوشی بیا که او رحمتی تو اچه بولای او راستی تو تأثیری تی اکا چی و دبو محذوره پاجوی او دو خلاتی دست کود خلاتی که مادی و خلاتی که معنوی درونی و تیا رسول الله کتابی کم بو بنو سبو عتاب عتاب نیونری پیغمبر لمکه محافظی مکه بشکو اذنم بی بانگ بم لکعبه مشرف فرموی باش امری فرمو کتابی نوسی و حتا مرد مؤذن بو حتا وفاتی کر وازی لو پیشه نهینا بزانه چند جوانم ایشه بر راس کرده قد تندو تیجی نتیجه نابه بر ریزان حج کسی که حالی کرد تو حالی لگلا مکر راستی کرده داوکارین لخوای گوره که توفیقی دابین قطره یک لسنتی پیغمبر لبحری عظمتی پیغمبر من باز کرده بیه ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه اداء اللهم صل وسلم وبارك عليه واجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن امته والسلام عليكم ورحمه الله.

0: ذكركاني إوران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوي دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پرشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: اوانيك خلچي باور لاواز پياندلن براستي خلچي بي باورو خدا ناس خوين بو ايو كو كردوتو خوين بو ايو ملاز داوا ليان بترسن خوتان توشي بلا مكن بلام اوان واتا ايمان داران بو پروپاگنديا باوريان زياتر دامزرو وتيان خدا من بس كيار دادرو يار متي داري چي تاكا.

0: براستي اواني بباوريان هل بجار لجياتي ايمان بباوريان كري لجياتي باور بهيد زوريك زيان بخدا ناقينن بلكو سزاي بايش تاوريان
1: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين
0: اواني ربازي كفريان قرتو تبر وقمان نبن كمولت من داونو نازو نعمتي دنيا من بيبخشيون او خير بويان ايمت تنها بويا مولتيان ددين تازياتر قناه بار ببنو سزايا چير رسوا كرتا وريانا

0: خبير
1: واغمان نبن اواني كبخيلي والرزيلي دكن لو ناز نعمتاني خدا بي بخشي والنابخشن كاريشي تاك بويان نخير او كاريشي خراب ونادرست بويان چونك اوشتاني كان نياند بخشي لروشي قيامت دا دزدنيتا بينيانو دبن كود لگردن ياندا بگومان هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاونیانو خدا آگای بهمو او کارو کردوانی که ایو انجامی ددن
0: لقد سمع

اواني يادي خدا دكن لكاتيك دا كبابيوان يا دانشتون يا راك شاون لهيج حالتيك دا يادي اوزات فراموج ناكن هميشه بير دكن اولا دروز بوني آسمان كانو زوي بير دكن اولا همو وردكاريك سرنجي همو ديار ديك ددن سرنجام دلين پروردگارا تو ام همو دروز كراواند بي خدو بي آمانج دروز نكردوا پا چيو بي گردي شايستي تويا لتوش بمان پاريزه لسزاي آگري دوزخ.

0: أي أواني كبا ورتان هناوا خو قربنو خو را قريو آرام قري بسر خوتان دا بهنن نبزن لخو قريو ما نوتان لسنگر دا هول بدن هميشه لسنگري خباتو كوشش دابن لخدا بترسنو پارس كاربن بو اوي سرفرازي هميشه اي بدز بهن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادعوا

وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، الله ربنا وربكم.

لا حجة بيننا وبينكم.

Amma

فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما

وأمرت لأعدل بين

الله ربنا وربكم.

0: أسألكم.
1: اللهم صل عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق.
0: لا حجة بيننا وبينكم.
2: ما شاء الله حج.
0: الله يجمع بيننا. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليك.
1: الله يكرمك يا استاذ.
0: صلى على حضره النبي
1: صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله.

الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن. لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملين كريارا كانتان سراسيما بكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي. يان بانقص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكرينيشتاك نبيتو تنها بو اوتان بي بمرخ پيدانا ناراستخينتان همزيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري. وهم مشتري كانش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقينا يابو جران بهايا. وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان برد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان. لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكان يكتر مكان. بجوریک بانگی کریارکان یکتری بکنو پیان بلین کالاکانی او باشنینو ورن لای خوم، هم کالاکم لهی او باشترو هم نرخا کشم هر زانترا، همو تان بنده خواو برای یکتر بن، مسلمان برای مسلمانه، استمیلی ناکا، پشتی برنا داتو ناهلی رسوایو سرشوری بسر دابه، و با کم سیری ناکا، پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سجر اماجی بسینه و دلو درونی کردو فرموی و لیردا مروف اوندی لخراپو توانو شر بس کله بکم گرتنی بلا مسلمانه کی توشی ببی هموشتی کی مسلمان لسر مسلمان حرام خوینو مالو شرفو ناموسی ام فرموده پیشو مسلم رحمتی خوایلی به گراویتیو. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. واتا بياويوتي أي بيغمبري إخوة كردويكم نشان بدأ أجر جيب جيم كرد أو خلق خوشي بيم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: دنیا بکم بگرو بکم راضی بو زاهدانه بجی، خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باگ بو خود دور بگره لوی لدستی خلکی دایا هموان خوشیان دوید. پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو قرو بينفز بن تاهيجي كيكستم لوي ترنكاتو سنوري يكتر نبزينن تاهيج كسي فخر شانازي بسر كسي كي تروا نكا. أم فرمودا يلا سنني أبي داود دا رواية كراو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هاذم اللذات. واتا في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور بيري هلو شري خوشي ولذته أرز وكان بكن كمردنا. بشوى ترمذي لسنن قيدا جرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يرحم الله من لا يرحم الناس. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوا سوزو بزیو مهربانی و رحمی خوی بکسی ناکا کن سوزو بزیو نبی برانبر خلکی. پیش آبو خاریگی راویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخودا بيني أو أبدل نيائي ولا أقايش دا دبيني هرقيز شيطان ناتواني خوي بخاطر سرشيو رخصاري من. بيش أبو خاري جرايتيو.

mı solma ne ibarezi hoşeviz. Utarakam bayak nemunedet feyakam ranga her emri bu neye kafi ve borra çalakandunu bu gerrane ve borra gerrastakey huay gavre. İbnun salih ve ibnun multezim ve ibnun vefi kureki be vefa kureki çaku pak kureki jiru akıl zor hazile mat'ambu hafte jare du jar khoye chubo mat'am badli khoye nani akhwart bauche ki hamu lavala wa basala chu tawau pir bubu chawakani lawaz bubu dasakani alerzi ba asani deyetwani bra barreda fi yawmi min al ayyam فكر هذا الابن او تفكر هذا الابن البار بان يكرم اباه رجع ام كروتي منها محفته اشمناني خوش اخو باكم مني ما من علي بخيو كردوا رجي زوري بوداو هالي قردو خستي سعركي وبردي بو او مطعمانيك اخوي اشي ابوي سيري كان جنجكا اوي دايكو باوكي ما وتوزيك تيرام بينا باوكي كهناب ومطعمكا دسي قرتبو الارزي باوكي انسان كبير بو هواي ليدي جن بي بياو بي انسان كشوية صالة وطاقة نامري ابي دسي بقري ومن نعمره ننكسه في الخلق حتى لو شيء كرديا بيالين پیرو پک کوتا لا حول ولا قوة إلا بالله خلق ایکی زور لما طعم دانشت بو خلق راقی خلق دنیایی ام دی منیان بینی ام کن رباو چی هنا لسر میز یک دای ناو داوای خواردنی خوشی بو کردو خوشی لگل یا دانشت اللہ چی نمونه ایکی جوانا ما دی من ایکی زور جوانا کرینا ها بلان باو کا که دستی ابر با خواردک و ابر با دمی که دستی اکو تا خواروا بشه چی خواردو بشه چی ارجا بجلکانیا خلقش همون سیه که ام کرش لگل یادانش تو و سیری باو چی اکاو لگل باو چی دانش تو نان اخوا خلقی که زون لما طعمک سیری ام دیمنا اکن یکم جارشتی و آمینن دوای اوی که باو که کناری خواد همو جانی پیز بو بو دستو دمی هموی پیز بو بو کرکه به یواشی بردی بولای مغسل کو و دیار چاوی او خلک و دمی باو چی شوری دستی باو چی شوری اما نیمو پاکر دوا هنی مونی خوشی لیداو حتو بو سر میزکا حتشی لو ناول باو چی کو تو خوار و رجابو هموی به هادی او به یواشی پاکر دوا پاری خوارده که داو روی درو پیاوی چی عقلی جیری وگ ایوه بدوایا چوی درو کچوی درو رومتی او منالی ماش کرد نوچوانی ماش کرد و تی هیچی لیجی نماوه لمطعمکا اما ترکت شیئا فی المطعم قال لا یا اخی تی نعم ما تركت اثرا عظيما وتي هيجي بجي ليش لما طعمك لنا وخلك او تدا هيجي بجي جينا ما تبا علمت الحاضرين درسا في بر الوالدين ما تعلمناه من احد فربي باكرم درسك في اوتين بوفابون وشاكك دلنا قل دايكو باوكا ليش ملايك ما دمستو ليش كتبك انا ما اركدوتو الله أكبر نبوليك جوانا درسي وفادارية درسي الرحم بكار هناني عقلا أما نبوليك بجرنوا
بلام بداخوا استباو كداي كان بينازن لوفاي من على كان يعني بينازن لسوزو بزيي من على كان يعني من هالمشغول خويتي مشغول رابواردو خواردو خوتدو بيكديني خويتي اغاي لباوكي بيرو داماو دايكي بيرو داماو دماوا كوا بمنالي اوان تنك خزمتي اميان كدو خالدهم باسا كمان باسي عقلة بكردي فيالين جيري او ما دانيك يستا لدجمناني دين وو خوشمان بوينة دار دسي اوان هدراوة ولاتي ايما ما دي مفترات مهلكات مخدرات مسكرات واتا او ما دانيك مروف لمروفي اخن ناوي ما دي هوش برا هوش يعني عقل او ان يلا فلان كاس هوشي نماو علي هوشي لا يخويني كيسان عقلي نبو اتن لمروفاتي اكي ديت اخوارو ام حديثة عن بوخ المو رفع القلم عن ثلاثة سيكس لإسلاما جناح إلى سرنانوس لي جناح تاواني إلى سرنانوس لي عن النائم حتى يستيقظ أو كسيك خوتوا تا خبري بيتو أكاتي خوا إنسان هاتشي جناح إبكى لسرنانوس لي عن قيامتي المسؤول نامي يعني رفع المؤاخذة والعقاب عن النائب في الآخرة حتى يستيقظ تا خبر بيتو تشكبو خوت البناي بردنا إنسانك خوت روحي إحساسي لدسدا روحي إحساس إجنابي لي إجنابي سي إجتناقا بويا مكلفني دل يدا أكاتي خواد الله يدا بلى معيدي شكا أعضاي دا وهمو إشكا بس جهاز استقبال داخله بو وجعلنا نومكم سباتا سباتا يعني قطعا عن المشوشات والمسموعات والمبصرات والمرئيات بو أوي بهيز بينا بو أوي بقوت بينوا بو او اسراحتي بكيت خواهي قولا لكاتي خواه جهاز احساسي اما دا اخاو باقي جهاز كاني تر ايشكا بو اي لو كاتا مروف هاتشي بكا لخويا لقيامت لي مسؤول نامي دو عن الصبي حتى يعقل او حتى يبلغ او حتى يحتلم منال حتى بالغنا به حتى قولنا به هتشيبك لقيامتا مسؤوليتي هالناقري بس دنيا دي ها بس قيامتا سدواي بوتارونا كمو سيهم عن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق مجنون أويا كشيتا عقلي ليا يا عقلي لدز داوا يا هر عقلي نبوة جا دعابك يا غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام خوايا توشي أمن خوشي عن أمنك يكام برص برص أوي بيستد توشي نخوشي ببيو موشتكي هالوري عيب دار بي جذام أوي قل بي قل نخوشيك سيهم شيتي هيا سي سال عقل الله بركاشي دمي عقلي نابين أولا قيامتا مسؤوليتي أو كاتي لسرنية كالكاتي شيتية هتشيبك عن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق ليه ردا وصل مانا نعمتي عقل نعمتي شي زور قورية هند يا جار مروف أم إنسانا بدسي خوي عقلي خوي لدى سدى خواي قولا جل جلاله بعليميو
حکیمی و رحمانی خوی شت حرام کراوکانی بو ایما دیاری کردو خبائثه خبائث یعنی قیزون خبائث یعنی زیان بخش خبائث یعنی پیس خبائث یعنی اوشتانی که مروف بهلاک دن و یحرم علیهم الخبائثه دل نیاب مسلمان دل نیاب او اخوا حرامی کردبه لزرر انسان واتا او حرام کراون بوی حرام کراون لبروا زیان بخشن لبروا زرر لجیانی تاکو خیزانو کوملگا ادا ایما کوتوید تناو فتنه چی گوروا بویا با نعمت عقل مزایع ندی بیر کینوا جیری بکار بیانی عقل من خیر ایش بزانید شتا حرام کراوکان چی نمرو بکن آدی برو مومدی خانکان صدان تو بلی هزاران هزاران مرو بی جوان گنجی جوان پیاوی عقل ابینی لبه بوی مخدیرات و هوشی لدست داو لمرو بی کوتو ناویلی سیری کی ناتوانی لگلی دانی چی لیت تی ناگا لبرو او نعمت گوره ای که عقل کمایی تی گشتنو تی رامانو تی فکرانا ام بدسی خوی عقلی لدس داو ام زمانا که یمی تی کوتوید وسیط تان بوکم لگل کشکان تان دانی شد لگل کرکان تان دانی شد با او پری بر رحمیه و سیدان کن جوان نیم گرن بزانن ام سرطانه توش نبو بزانن توشی مخدرات نبو لا مکتبه کن لبار کن لدرگل خانه کن لقمار خانه کن بزانن رفیق کن یا چین و بزانن مو چوانه من چونکه که منالکت فوتا تو و چی باشی من اگر منالکت فوتا من علا کم ببینیم لبندی خانه وگ ما قاب بورینی من خونی چوب کم بسر خوما اما واجبی همو مانا ام دین جوانا ام همو درسو دورا ام همو رفاقت باشیا ام همو ریخراو دلسوز و خمخوری کوا نسی من علا کان مانا گریه بو ایمان و اسلام با من علا کان مانا دست ندین چون که براسی ام سردما سردمی لی قومانو سردمی بهلاک چوری شکرکان مانا ام بابتا بابتی چی گرنگا انشاءالله زیادر لگل ایو امینین و امینی اوی زیادر لی حالی بین یا ربی خوایا بخاطری گوری خود عاقبت ما بخیر بجرد یا ربی خوایا خو مانو مالو منال مانو دوستو احباب مان بپارزی لمخدرات لمسکرات لمهلکات و مبیقات یا ربی خوایا داوال لی اکید خبر مان کی تو؟ لخوی بی آگایی خواه بخاطری گوری خود عاقبتی دایکو باوک کان بخیر بجری خمیق لمنال کانیان خود یا ربی خواه حیای آفرت کان من زیاد کی یا ربی خواه لید پاری نو هر کسی دجایتی عقیدو ایمانو اخلاقی ام مسلمانان اکا یا ربی خواه بگوری خود لید پاری نوا بغضبی خود بفوتینی یا ربی خواه دوال لی اکید دور مار خیطه ولا محرمات لبرچاو مانی بخی دور مار خیطه ولا کسانی خراب خواه خلکانی که زور ابرو دعای ان کردو خواه بخاطی گوری خود همو لایک من لده خوشکان بپاریزی اوانی که استا جیرو دی نخوشین خواه شفایان بدی خواه بخاطی گوری خود گنج و لاوکان من بپارزی لرفیقی خراب لبیرو باوری خراب لأخلاقی خراب خواه دوال لیکید لهمو نخوش و نخوشیک رزگار من کی خواه لید پاری نو بغضبی خود ام صحاینانا ام فرعونانا ام زلهیز زالمانا بغضبی خود بری دست مناخ زیوی بین بیت خوارو خواه تفروتو نایان کی خواه دا صلاة یعنی بسنی تو اللهم آمین نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين
وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.

لسنن كيدا جرايت يوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: لروج دوائدا باوردر لخواي گوروش کومن نزيك دكرتوا اتا خواي ياند خاطر جربالي مهرباني خويو داني پیدا دنه بسرجمي گناهو تاوانکاني. خواي گورو پروردگار پیدا فرمي: بگمان من گناه کانم دا پوشتی لدنیا داو امروش تا پوشیان لید کمو لید خوش دبم. پاشان دفتری کرده و چاککانی دا دره تا و دست. بلام کافرکان و دوروکان راد گیرن و بانگ بگوی همو درست کراوکان و وستین راوی گورپانی محشر دا دره که امانن درویان بناوی خوا کرد و درویان لگل خوا کرد. پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: وابل دنيا دا وك أوي غريب بي يان ريبوار، وخد بيك لخلق دانشتواني غورستان بهنا أجمع. فشاء ترمذي لا سنن كيدا يرى بيتيوه.

0: برنامه پیامی نور
1: زنجیره برنامه کی ایمانی محرابی مزگوته برز دکتر ابراهیم هرشلی آماده و پیشکشی دکه. برنامه پیامی نور
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إيمان داران رابر رزقانم لا درس رابر دعاء باسئ ومن كرت كأم آينة بيروزة آينة بيروزي إسلام نوري خوايا تاقر يقاش بو بهرمن بون لو نورو ورقرتني أو نورا تنها بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام تنك خوالة قرآن وصفي خوي كردوة بنور الله نور السماوات والأرض ووصفي قرآن دوا رسالة وبيام كيش كدوا بنور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهروها وصفي بيغمر كيش كدوا بنور لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هركسك خوي پروردگار خلاتي باوري بي بخشي بي ونعمتي إيماني بي دابي أو برشيك لو نوري بركوتوا وكل حديثكي إمام أحمد الترمذي بيغمبري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق في ظلمة خواهي پروردگار أم قردو نو دروس كرا وكاني لناو تاريكاي نفس هوا ومادياتا دروس كد درست کراوی کی بی رونا کیو بی چرابو پاشان خوای پروردگار مهربانی جولا بوی که نوری رساله و پیامی خوای حل کد لرگی پیغمرانو ثم القا علیهم من نوری فمن اصابه من ذلك النور فقد اهتدى ومن اخطأه ضل هر کسی پرشک لو نوری برکو تبی او اخوار رگی ایمانو هدایتی داوا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن مثله في الظلمات كسك أخوا شراي إيماني بو هل كدبيو رناكي باوري لدليا داقير ساندبي وكو أو كسوا هاي لناو تاريكي أبروا لناو چن طبقو چن چينيك لتاريكي تاريكي شو لناو تاريكاي قولاي بحرا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أم نور إخوة لرغي كي ودسمان أكوي تنها لرغي بيغمرو صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا أم آينو أم دين من كردوا بنور نهدي به من نشاء من عبادنا هر كسك لبندكان كخوابي وهدايتي أدينو رينمائي أكين لبو أمنورا لرغيك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور همو إيمان دارو باورك پرشك لنوري خواو پيامكي و پيغمركي بركوتو حقيقتي أمنورا چكاتك در أكوي لروجي قيامتا حقيقتي أمنورا بو إيما در أكوي چون أم ديني خوا خواي پروردگار بنوريكي مطلق نوريكي رونو آشكرا نشاني إيما أدا لساحي محشرا كاتك خوي پروردگار بريار ادا تاريكايك همو آمد بواني ساحي محشر بقريتوا انجا خوي پروردگار نوري ايمان دابش اكا حديثك الله صحيح مسلم هاتوا فيعطى كل انسان همو انسانك مسلمان بياخد منافق بيبروا او نوري برناكبي بلا منافق نوري كي كاتي بي ادري بور سوا كردني باشان خوي پروردگار نورك لي اسينيتوا كاتك اغاتا فردي صراط نورك بو او كاتي خوي پروردگار نورك لي اسيدي يخادعون الله وهو خادعهم لدنيا دا دينداريان بفروفيل وطلق بازي ونكته ونكته بازي أبرد أفسر لا إيمان داران خوان بمسلمانان وإيمان دار نشان أدا بلام كاتيك الرويشتنا وبيرو وغروب وطاقمي ببرواكان غالطيان بإيمان داران وعقلتي إيمان داران أكد خواهي پرور قال لروج قيامتا رسوايا أكا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم وكو حديثك ابن إسحاق بسندك صحيح روايتي أكا همو إيمان دارك باندازي جيب جيكدني لبو امرو فرماني خوا باندازي پابنبوني برينما يكاني پیغمر باندازي اتباعي لسنته سيرتي پیغمر عليه الصلاة والسلام خوي پروردگار لروج قيامتا نوري في ادا هيواهي نوركي باندازي شاخيكا چيايكا هيواهي نوركي باندازي لقادار خرمايكا هي واهي النور كي بأندازي پنجبرانه يتي پیغمبري خواه أفرمي قلوبي كي دسي جار جار پي أبيو جار جار أكجيت هواء يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نوري أو نيجو طاعتانا أو قرآن خندنانا أو خو پاراستنانا لحرام لقناه نوري جيب جيكدني أو سنتاني پیغمبر للروج قيامتا خوال ثر صورة حقيقي نور فيمان أبخشيته وآلو رجدها منافق كانش وكو بيغمري خواه فرمي نوري كي كاتيان بي أدري باشان خوالي أن أسينيته إمان دار راسقين كان آلو كاتا كاتيك تماشا أكن خوا منافق كانو دور وكاني رسواك دو ونور كي ليسندون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير خوايا شرم زامان نكي خوايا أمنو ريكا بيت بخشيوين هتا سربي هتا وكل بردي صلاة أبرين خواي پرورگار بليني بيداوين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه چونك الله خزمتي بيغمراين والذين آمنوا معه روش قيامتا معيتي بيغمر من هيا صلى الله عليه وسلم خوالا برخاتري أم بيغمرا بليني داوا بإيمان داران كبي غمرك أي أمتك أي شرمزار ورسوانك أبويك النور كمان كاتب منافق كان أبارين وهاوارك لإيمان داران انظرونا نقت باسم نوركم أوريك بدنو تنك ناو شواني إيمان داران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه هرب أوردان ويان سودور أجرن لنور إيمان داران بلام خوي پروردگار برياري داوك منافق سودور نجر لنور إيمان دار چون کسی کنابینای لنوری چاوی کسی کچاو ساغا کبینای سود ورناگره لروج قیامتا منافق الدروکان سود لنوری ایمان داران ورناگر قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ام نوره هی دنیا هی قیامتنی ام نوره دنیا داد اسمان کوتو ام نوره ببونه ای قرآن کو سنت کی پیغمبر داد اسمان کوتو ایو بگال تجاری تماشي قرآن وسنة كي بيغمرتان أكد صلى الله عليه وسلم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قالوا الرجدها خوي پروردگار آثاري هر عبادتك كئيم بيكين هر چاكيك كئيم أنجامي بدين أو طاعة عبادة سنة لروج قيامتها أبيت نور بومان بپیچوانش و هر گناه و تاوانی که انجامی بدین هر سر پیچی کبی کن برامبر با امر و فرمان کانی خواه و پیغمر خواه ای کات ظلمت و نقطه که رشل دلمانا و که پیغمری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نقطه نكتة سوداء في قلبي وناهك كأنجام أدي إخوة خالك الرشد لدى الله دروس أكا فإذا تاب واستغفر أقد توب بكا أبو باريت ولا أخوة داوي لي أخوش من بكا إن الحسنات يذهبن السيئات أخوة أو خال الرشد رش أكا بلام أو كسا أقر بردوان بي سقل قلبه في غنبر إخوة أفرمي إخوة يبرورقار ضلي قفل أدا أما أو آيتي قرآنك أفرمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مور أدا على ضلي قناه أقر بتشوكش بي علماء زانا كان أفرمون بردوامي لثر قناهي بتشوك حكمي قناهي قوريه إنساني بي فاسق بي وضلي بي قفل أبي خواهي بردقار أم دل قفل كائتر أو إنسانا شنها آياتي قرآن وفرمايشتي بيغمر بدري بيجيو ياهر باكين يا بهيج ناقر ريتوا وايليتي تامو تشيج لقناه أكا إنسان أقر نور إيمان لدل يا بي كاتيك قناهك أنجام أدا محاسبة خويك تدنشتي خويك نفسك اللوامي هي عتاب وقازان دل خوي أقري بلان بردوان بلثر قناه أم قناه والا إنسان أكا أم إنسانا بآيته فرمودي في غنبري إخوانا قررته وقرسترين شتلة ثرشاني أو أوتاني أمر فرمانو عبادته كانوا أمر فرماني خو في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام جيب جيبك والروج قيامتي شاء خوي پرودگار أو نور لنا وشاواني أهل طاعة عبادته أهل كفر ضلالته أخوة در أخا وكو أو آياتي لسورة عمران أخوي تعالى أفرمي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ابن عباس أفرمي وتسود وجوه شرتني أو كساني كخوال الرج قيامتا رويان رش أكاهر كافر بن جاري واهي إيمان دارن بلام درويان بدم إخوة وبيغمبر إخوة كدو بناوي فرمايشتي قرآن وفرمودي بيغمرو بهوا و آرزوی خویان یک دانویان لبود قکان کدو تنها خویانان پی راس بوا و یوم تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده ابن عباس فرمید تبیض وجوه اهل سنت والجماعه و تسود وجوه اهل البدعه والضلاله برو بناو چاوان خوی پروردگار اهل حق و اهل باطل اهل سنتی فی غمر و اهل ضلالت لروج قيامتا يوم تبلى السرائر حقيقتي همو بيرك همو جروبك همو كومليك خوال روج قيامتا حقيقتي همو ديانا كانوا همو تشينو تشجا كان در أخا وإيك لنا وكان روج قيامتا بيتي يوم الفصل خوي پرورگار بخوي فصل أكال بيني همو أديانا كانوا همو نتوو همو قلك أنا بوئي لحديثي إمام بخاري ومسلم هاتوا پیغمبر اخوا افرمی علیه الصلاة والسلام ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها كأضواء كوكب دري في السماء يكم پیرک كأروات بحشت پیغمبر اخوا افرمی ناو چاوانیان وکو مانگواه یک پارچه نور اوانی که پلو پایان خوارتره لأوان پاش اوان ارونه بهشت پیغمبری خواه افرمه که اضوائی کوکب دوری وکو چشکی استیره و های لآسمانه چون که پلو پایا کهان کمتره نورن بلام نوره کهان وکو نوری روزنیه و هر وها قرآن باسی خالقی تری زور گرنگ من بو اکا جگر لوی که عبادت کان خوای پرورگار بنور پی من ادات و گناه و تاوان کان روز قیامتا خوای پرورگار جگر لوی که اکات خالق بدلی انسان کانو لروز قیامتا او گناه و تاوان که انجام ادری خوال فصورتی کی ترسناک پیشان من ادات و عبادته پرستشو چاکا کان من خوای پروردگار لثه صورتی نور پیمان ابخشی یاخد صورتی کی زور جوان پیشان من ادا وکو لحدیث مسند امام احمد هاتو پیغمبر اخوا بر رای کر عازب بو من اگرته پیغمبر اخوا فرمی صلی الله علیه و سلم انسان کاتک اخریته گورکی ملائكي نكير منكر دين برساري لأكن كاتك لولا مكا أكويو ساقط أبي خوي پروردگار صورتي بياوكي نشان أدا قبيح الوجه قبيح السياب منتن الريح شوازه كي زور ناشرين جلوبرگه كي زور بوغن في الله توكي في الله أنا عملك الخبيث بلام أو كسا أقر بريكي وبنشاكي جواب داتوا أهل إيمان بيك أخوا بلين داوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كردوا شاكا كاني كخوا بنور هالي قرتوا بوي لثص صورة إنساني كجوان حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح حسنة ريح بوني خوش رخصاري كجوان قصي لقال الله أكابي ألي توكي لو لام ألي أنا عملك الصالح وهروها لساحي محشرشا أمكر دواني إيما لقال مانا سنك في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أقاداري كردوي وشياري دعوة إيما كأوي لقال إيما أمين يتوتنها كردوا كان مانا أقر شاك بي ياخد خراب بي أمكر دوانا نلا قبر وازمان ليتيري اگر چاکه به لثه صورت حسن خوان نشان من ادا اگر کدوی خراب به خو لثر صورت کی ترسناک پیشان من ادا لساحی محشر بهمان شو یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينه وبينها امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هرچيك انجام الدواء لك الدواء باش خواه بيشان الدواء اقل كالدواء كانش خراب به ام انسانة تمنى اكال بيني او خراب يك انجام الدواء مسافة يك زور دور دريج هبوايا او كاري انجام الدواء لانك صورتي كالدواء خراب كان قناه تاوانا كان سر بيتي كان لبيغمر صلى الله عليه وسلم اما نترسناك بخوي قورترين عقوبة لبو خاوانكي پیغمبر اخوا لفرمودا صحیح حکانی امی بو امرن کدو توا صورتی او کردوانه اخوا چون پیشان مان انده الحديث صحيح بخاري هاتوا پیغمبر اخوا فرمی او کسیک اخوا مر مالاتی پیدا و زکات لینا دا ما من صاحب ابل لا يؤدي زکاتها روز قیامت اخوا یونی او حیوانات مر مالاتی پیشان ادا بقباره کی گورتر و ترسناکتر ام حیوانا پیغمبر اخوا افرمی بلاق دی بسریا بسرو بقوچ پلاماری ادا جن بسر خواه نکیا کاتیک آخر ولاخ و حیوان کتایی پیهات سر لنوی اگر رینا و بسریا حتى یقضا بین الناس اما حالی او کسی هتاوکو خواهی پرورگار حساب و کتاب بشکا جوری که تر لگناه و توانکان خواه لسل صورتی عارق کدن ای خات و رومان که پیغمبری خواه افرمی لساحی محشراهی واهی لناو عارقی خواه گوزین راو هندی کتاوکو اجنوی هندی کتاوکو ناوکی هندی کتاوکو بنقاقای بویا ولناو آگری جهنمشا قرآن افرمی یوم یحما علیها فی نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنثتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون بهمانش وإيمان داران طاعة عبادتكان خوي پروردگار لثص صورة نور رناكي بمن أبخشيت وأوك إمام طبراني ومن أجريت ولا أنسي كر مالك في غمر إخواء فرمي عليه الصلاة والسلام من صلى الصلوات لوقتها هركس نوجكان لوقت خويا انجام بدا وهروها دز نوجكان بپختي هل بگري وهروها خيال و هوش لاي نوجكبه خشوع و ركوع آگاداري و بيداري لنوجكا وكو بيويس بي خرجت الصلاه وهي بيضاء مسفره امن يجي وكون نورك برز بيته دعاء بخوانك ياك الله يحفظك الله كما حفظتني خوابت باريزي چون منت بارا و هر کسی نوجکان وکو پیویس انجام ندا لوقتی خویا انجامی ندا یا خود دزنوجو خو خاوین کردنوی شرعیانو وکو پیویس نبی یا خود خیال و هوشی لای نوجکان نبیو نوجكي تنها بار لكول كردنا وبي في غمري خواه أفرمي خرجت الصلاة وهي سوداء مظلمة أم نوجوكو شتيكي ترشو تاريك برز أبيتها دعاك لخاونك ضيعك الله كما ضيعتني باشان في غمر أفرمي صورتي أم نوجوكو أم قناهيك كديتي لكم ترخمي برامبر بمنوجة وكو پرويكي پتركاو بوغنياو خواي پربرگار ايداتاو بناو چاواني خاوناكيا سنكا پیغمبري خواه أفرمي الصلاة نور أو نورا كاتك أبيت النور لبو إيما كا إيما حقي نوجة كبدين سنكا يكمشتك كخوي پروردگار محاسبي عبدكاني لثرأك أول ما يحاسب عليه العبد بعد الموت الصلاة يكمشتك كخوي محاسبي إنساني لأكا لناو قورا كابريتي لنوجك أني آخر وصيتي في غمريش لبو أمتك بريتي بو الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم آخر وشش كالذاري في غمر درتو أي فرمو أمتي أمتي فرق جوازيب كان لبيني آخر وشك بيغمر لزاري درتوا أي فرمو أمتي أمتي آخر وصيتي كبيغمر جيهشتوا لبو أمتكي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم شنك بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكل حديثك إمام أحمد ابن حبان أبو من روايتك عبد الله كر إمام عمر پیغمبر اخوا افرمی من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان هر کس یک امن جان نه پاریزه لروج قیامت بیا بش لو نور روج قیامت خوای پروردگار لو نوری پینا بخشه بو پیغمبر اخوا ام پیغمبر رؤوف الرحیم ای می اگادارو شار کدو تو لجب جکدنی وجکان مان وهروها بوشوا رانا واستي هان من ادابويك نيوجا كان بمزغوتو لجماعتها انجام دين بتايبتي نيوجا عيشاو بيانيان پیغمبري خوا افرمي بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه اوانيك بشوي تاريكا بر بيان نيوجا عيشا اماده جماعت ابن لمزغوت كانا پیغمبر افرمي مجديان پيبدن بالنور التام يعني شي بالنور التام يعني او نوريك خوابي ابخشي لقيامتها وكو نوري منافقه كاني نوريك حتى وكو قطار ابيته ولا بردي صراط خواي پرورد قال لي ناسي نتوها بطيبتي نوش كردن لنيوي شوا پیغمبر اخوا افرمي صلى الله عليه وسلم ابو ذر هاولي پیغمبر اخوا امش قاري من اكا افرمي صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبر هر کسی ایوه لگور رکی تنها نبی گور رکی تاریک نبی او کاتی که خلکی لخوانستونو بی آگان تو بی دار بی هر سی لبر خاطری خواه دور رکات نشکی خواهی پروردگار وصفی نوشی کدوه بنور چون که نور جگه لوی که لروش قیامت آوه ها ابیت نور وکو پیغمبری خواه بلینی پی داوین و هر وها گناه اسریتا و چون روناکی تاریکای اسریتا و لا ابا نوجكان قناه تاوانا كان إملا أباوكو لحديثيك صحيحة بيغمبر إخوة أفرمي كسيك أقر لبردم ماليا درياتيك هبي وهم رجك بينجار خوي بشوري هل يبقى من درني شيء آيا تلكو بلك كيبيا ومينيه وتيان نخير يا رسول الله بيغمبر إخوة أفرمي أو كسيشي كنوجة فرزكان آوها وكو بيوست لكاتي خويا أنجام بدا خوي پروردگار إكاتا ما يثرينوي قناها بچوكا كاني وهروها إيمان داران آثار أم طاعة عبادة ركوع سجود نيجيك بيغمبر إخوة أما نجخت لثر أكات وأما ندى قورية أما نديارة أمانا حتى أوانيشي أوانيك نيجيان أنجام داوا وكخي بلام قناهي قوريان كردوا لباليا حديثك الله صحيح مسلمة هاتوا أوانيك قناهي قوريان كردوا بأندازي قناها كيان أبيلا آقري دوزخ عذاب ورقرن خوي پروردگار كاتك رحمتي أجولي بريار أدا أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان هر كثيك مثقال ذره إيمان لدل يا يتي لدو زخ دري بير ملائكة وفرشتكان بأمر فرماني خوا أو إيمان داراني ك قناهي قوريان كدو لدو زخ بأمر فرماني خوا دريان أهنن چون ایمانداران اناسنو پیغمبری خوا افرمی یعرفونهم بآثار السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود عند مكان دزنيجو نوجا كان مان خوي پرورگار یک پارچه کدیتی بنور اگریش نور ناسو تینی بنوری ناو چاوانو نوری آثار دزنیش ملائکه و فرشتکان خوا او گناه بارو تاوان بارانی کلا دوزخان دریان اهینی ایا ناسی تو دریان اهید تنها ملائکه و فرشتکان بنوری دزنیش او ایماندارانه نا ناسی تو بلکو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بنوری دزنیش و نوزخان امتکی اناسی تو لو حديثيك ابن حبان امام النسائي رواياتك الدواء في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم شبك تشيف شو غورستاني بقيع باش سلام كدنو داوي لي خوشبن لبو اهلي بقيع روي لها ولا كان قد فرمير وجدت لو راينا اخواننا اي شنك تامذرو مشتاق بينيني بلا كان صحابه كان متي انا رسول الله اي امل خدمتا برايتونين في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أنتم أصحابي إخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض برا كان من أو إيمان دارانا كلباش من دين يشتا من أوان من نبيني وأوانش مني النبيني وأنا فرطهم على الحوض من لثر حوزي كوثر شاوري ألك موعدي يا مال خزمت في غمرة حوزي كوسرة إما تشنك تامزري بينيني بيغمبرين عليه الصلاة والسلام بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام شنقات تامزري بينيني أمتك يدي أنا فرطهم على الحوض يعني من بيشي أو أنا كوم لا حوزي كوسر بو أوي تشاورواني أو إيمان داران بكا كإيماني أنبا بيغمبري إخوة هنا صلى الله عليه وسلم كامانا أو أني كبدستي مباركي بيغمبر لحوزي كوسر أنوشن أوانيك لدنيا لحوزي شرع شريعته سنة كي بيغمر يا نوشي به شنك بيغمر إخوة وصف رسالة وسنة كي خوي أكاب باران مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث بارانك داع باريت أستر زوي هندك لو زوية وري أقريو هلي أمجيو وهر وهاشينش أبيتوا هنده کی حالی نامجی بلام آوا کر را اگری و خلکی سودی لیور اگری هنده کی وکو بباری تسر برده کی لوس نحالی امجی و نرائشی اگری پیغمبری خواه افرمی نمونی او نوری که خواه بمنی بخشی و گیان دوم بخلق وکو او باران او جا هر کسی لحوزی شریعتی پیغمبری خواه نوشی بی علیه الصلاة والسلام لروج قیامتا موعدتي لثر حوزي كوثر بخزمتي في غمر إخوة بقى صلى الله عليه وسلم وهركسيكيش لدنيا دا نوري إيماني ورقرتبي خواي پرود قال لروج قيامتا لو نوري في أبخشي وكولا كوتاي سورة الحشرة خواي پرود قال أفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي أو كساني كإيمان وباورتان هي الأخوة بترسن وبرواب بردوام بن استقامته بردواميتان هبي لباورتان بخوا وببيغمر يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به للرقي بيغمر وأخوة أو نورمان في أبخشي خوايا لدنيا دا ظلمان منور كي بنوري إيمان بنوري محبتي خوت وخوشي بستكي خوت ولروج قيامتها سر بردو بختور مان كي بو نورا حتى وكو بو نورا لبرد سراتا أبرينا وبا دست مباركي پیغمبر إخوة لآوي حوذي كوثر مان پی بنوشي أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: برنامج

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمه سي آيات هي لقرآن بيروز دا تكاو شفاعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليدا بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيوا بيسراني باوردار واتا انفرمودي او دقيني كلا قرآن بيروز دا سي آيات هي كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

إليكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

متع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی مروف کمرت سیشت بشونی دا درون تا ناو گرکی لوی دا دوانیان دا گرین و یکی کان بجی دمینه کسو کارو سروتو سامانی دا گریت و کردوی دمینه توا لگلی. پیشوا بخاری رحمتی خواهی لی بگیرویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي قرسترين نواج لسر منافقان ودوروان نواج بياني وخوتنانا خواجر بزانن چپا داشتو خيري كانت هدايا أو بقا قول كيش بوايا دهات المونيجي بياني وخوتنان بجماعات. فيشوا مسلم رضا ورحمتي خويلي بقراويتيو. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك إن شاء الله. سهيل كري أبي صالح لبوكي جراويتي وكدلي جملة بيويب لخلقي أسلما دا فرمی لخزمت پیغمبری خوا دا دانیشت بوین پیاوی هات لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتی ای فروستا دی خوا شتیگ امشو پیوی داوم تاکو بیانی خوانو چو تا چاوم. پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی: چی پیوی داوی؟ پیاوکو وتی دو پشک. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: اگر ایواران ام دعای بکی هیچ تیگ ناتوانی زیانت پی بگینی. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق و تپنا دگرم بوش تواوکانی خوا لشر خراپی درست کراوکانی. پیشوا ابو داود لا صحیح که دا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء. واتا في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: هر بنديك همو بيانيك يان همو إواريك بلي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سيجار أواتوشي زررو ناخوشي نابه. بيشوا ترمذي لا سنن صحيح كيدا يرايتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا أبو هريرة ورضا ورحمتي خويل بدلي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي لخو هل دستن دستان مخن الناو أوشتاني كآوي دزنجي تيدايا تال دروي دا سيجار دستان دشون چون که نازانن دستان شول کوی بوا یان چی پیدا رویشتو. پیشو نسائی لا صحیح که دا گرایتیو. عن جابر رضی الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. لجابر ورزا ورحمتي خوي لبدله يوم لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم كدي فرمو تكاي من لروجي قيامدة بو أم سلماناني أمتكما كقناهي كبيران أنجام داوو دعي توبيان ليه كردوا. بشوا ابن ماجلة صحيحة كيدا يرى بيت يوم.

عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.

عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. لا أبو هريرة ورضا ورحمتي خويل بدله بغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي نزيكترين كاتو حالتي بندل خواه أو كاتيك لسجد دايا ديكواتا نزاو بارانوي زوري تيدابكا بشوى مسلم جراويتيو. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. لا أبي قتادي أنصاري ورضا ورحمتي خويلي به دجارته وكبرسيار كرالة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لباريب الرجوبوني رجي عرفة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي دبيت كفارتي قناهي صالي رابردو وأوصالشي كتيدا بيشوى مسلم رحمتي خويلي بيرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. واتى بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي همون رجيك بيانيان دفري اشتداد بظن بوسر زبيو إيكي كيان دلي خوايا أو كسي مال دبخشي زياتي بيبديو وأوي تريان دلي خوايا أو كسي كرزيلي دكا مالو ساماني لناو بري بيشوى مسلم رحمتي خويلي بجراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة، ألا أن يكون المضمضة. بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي دشتهن لا سنتي بيغمبران أوانيش برسميال كردنو هيشت نوي ريشو سيوا كردنو أو للودرادانو قرتاندني نينوكو شوردني لوچو نيواني سرجمغو پنجاكانو هالكيشاني موي بنباخلو تاشيني موي دامنو تارد گرتن. مصعب رضا ورحمتي خوايلي بدلي دايم يانم لبير نماوا أويش بي أشي أو لدم وردان بي بيشوا أبو داود لا صحيحة كيدا جيرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. واتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي مسلمان براي مسلمانة نابي استبي لبكا ونابي بشتي لزوي بدا بودجمنكي، هر كسي خريكي كاروباري براي كيبي قوا كاروباري بوجي بجيدكا، وهر كس نارحتيك لسر مسلماني لابري خوابو هويوا نارحتي روجي دوائي ولا دبا. بيشوى ترمذي رحمتي خويلة بالله صحيحة كيدا يرابيتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. واتى بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي همومنا لك لدايك دبي بارمتيق وزبانيتي لسري كروجي حوتم أجلكي بو سر ببرنو سري بتاشنو وناوي خوشي لبنين. بشوى نسائي لا سنن صحيحة كيدا جراويتيو.

خزماني نال باروتيان اي شعيب اما تناغين لزور بيو باساني كتو ديليت امش براستي تو بلاواز دبينين لنا وخو ماندا وادا زانين ناتوانيد برنگاري ام همو خلق بكيد اما تو باسي دكيد پيوستي بهزو توانايا چي زور هيو خو اگر خزما كانت نبوايا برد باران ماندا کرديد ونبيت تو هيز توانا ودا صلاتي كد هبيت بسر ماندا.

0: كاتيش فرماني امهاد بوتياتونيان شعيب اواني بروايان هنابو لقاليدا بهوي بزيو لطفي خومان رزقارمان كردنو دنگو نركيت ياتون تاوان كارو ببرواكاني گرتوو جاهميان لشوين جيغي خوين دا تياتونو بچوك دا هاتن لبربيان دا
1: كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود
0: هر وق لوين اجيابن اگادار بن دك مدين لولا تربچيت هر وق ثمود لولا ترچو
1: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
0: سويندش بيت بيغمان موسى پیغمبر من نارد بچندها بلغو فرماني دروستوا هاوري لقل معجزوشتي سرسر هنري آش كرادا

0: حبيب
1: اما استمان لي نكردنو بلكو هر خويان استميان لخويان كرد او سا او پرستراوانيان كلجياتي خدا هاواريان لي دكردن فرياي هيتش تيچان نكوتن كاتك فرماني پروردگاري توهات هيتشان بو زياد نكردن جگلت يا چون نبيت.

كاتيك يوسف بباوچيوت باوچي بريزم بيگمان من لخوم دا 11 استيرو خور و مانگم بيني كورنوشيان بو دبردم. بردم

كاتيك براكاني يوسف وتيان براستي يوسف وبراكي بنيامين لاي باوكمان لأيمن نازدار وخوش ويسترن لكاتيك دا ايمك كومالهيشي بهيزين براستي باوكمان لسر لشواويشي آشكرا دايا.

0: الصالحين
1: لنوان خوياندا هندي چان وتيان يوسف بكوجن يان فري بدن شوين وزويه دور او كاتا روي باوكتان يكلايد بيتو بو ايوو خوشويستيكي همي بو ايو دبيت انجا دواي نماني يوسف دبنا بيرو نويه چي تاكو ريكو بيك

يجيك لبراكاني وتي يوسف مكوشن بلکو بيخنانا و بيريكي قولوا دوائي كاروان ديتو ديدوز نوو ديبن اگر بريار بيت هرشتيكي ليبكن

جاءو كسي يوسفي كري لا مصر بهاو سركيوت ريز بقرا لشوينو جيكي املاوا بأميدي اوي سودمان بيبغينيت يان بيكينا كري خومن ابو شويا يوسف مان زيجير كرد لزويداو پايا دار مان كرد بو اوش فيري بكين چون خوليك بداتو رودا وكاني چوار دوري وك خوي تيبغاد خداي گورا زالة بسر كارو فرمانا كاني خويدا بلام زور بي خلشي بمن نازا.

0: كاذبين
1: يوسف وتي نخروانيا اوستي لخشتن بريد يچك لخزماني جنكا كجويل بسرهاتك بو ديار بو كبياوي چي زيركو دنيا ديده بو شاتي داوتي اگر كراسك يوسف لپیشو درابيت او جنك الراز دكاتو او كات يوسف يچك لدروزنان
0: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
1: خو اگر كراسك لپشتو درابيت او جنك درودكاتو يوسف يچك لراز گويان

0: کاتیک مردکی بینی کراسکی یوسف لپشتو دراوا بجنکی ود براسی ما پیلانو نقشی خوتانا بگمان فیلو تلکو نقشو پیلانی ایوا زور گوری لم زورشتانده
1: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين
0: إنجا روي كرد يوسف ووتي أي يوسف أم با سفرا موش بكو جوي مدري توش داوي لي خوشبونو لي بردن بكال لحلو تاوانكت تنك براسي تو لغناه بارانو بحلو تواندايت

0: استعصمت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: انجاج نكوتي او كسيك ايولو موسر زنشتي من تان دكرد لباري و سوين بخدا بيقمان من هولم دال لخشتي برم كتشي او هر خوي قرتو پاكو خاوي نيويست سوين بخدا اگر اوي من فرماني بيددم نيكاد او براسي بند كريتو زليل دبيتو بكم تماشا دكريت.

يوسف وتي من تنها ليك دانوي خون نازانم بلكو جلوش هيت خواردنك تان بونايت كدر خوارتان بدريت كمن نازانم تيو تسونا بيج اوي بغات اللاتان اما جازاتي خوم نيه بلكو او هندك اللوي پروردگارم فيري كردومو بزانن براسي من برنامي قوميك مواز لهناوا كباور بخدا ناهننو هميشه بروايان بقيامه جنيه

0: يشكرون
1: بلكو شويني آينو برنامي باو با بيرانم إبراهيم و إسحاق و يعقوب كوتوم هرجيز روانية بو إما هيد زورشتيك بكين هاولو شريك بو خدا اوش لفضلو ريزي تايبتي خدايا لسر إيمو لسر خلچيش بلان بداخوا زور بي خلچي سباز گزاري ناكن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أوسار رويتي كردنووتي أي هاولاني زندانيم آیا تن خواهی چی همه زورو جیاواز بپرسترین چاکترین یا خود خدای چی تاکو تنها و زال بسر هموشتیک دا؟

0: من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: أيها ولاني زندانيم اوتان لخوني دا تري دقشي او دبيت ساقي پاشاو رزقاري دبيتو شرابي پيشكش دكات اوی تریج لخاز داد ریتو بالندل لسر و رخساری دخواد. ایتر امج ولامی لگدانوی خونکان تانو هر اوش بریار دراوه.

0: شويك پاشا خوني چي سيري بينيو بوب مراقي ولكو بنويك داوتي براسي من لخوم دا بينيم كا حود مانگاي قلول لان حود مانگاي لرو لاواز و خوران حود گولا گنمي سوزو جوانو حوتي وشتي شم بيني اي زانو شار زاين ام خوان بو ليك بدنوا اگر خون ليك ددنوا
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
0: اواني جوتيان ام خونا بيسرو بنو هيج نيا اما لليك دانوي خوني بيسرو بن شارزانين.

0: تأكلون.
1: يوسف وتي حوت صالي بردوام كشتو كال دكانو دانا ويلادا تشينن اوي كادر وينتان كردو ليتان زياد بو بقولكي وبيهل نوع مقرو كمي كدي خون دانا ويلاد بقولكي وهل بجيريت لكرمو اسبيو زايبون بدور دبيت

0: عليم
1: ساقي قرأي وبولاي پاشاو لك دانا وكي يوسفي بوباز کرد زوري بدل بو بويا پاشاش وتي آدي بچن بوم بهنن جاكاتي كار روان اكرا وكي پاشا قيشت الله يوسفو وتي پاشا داواد دكات يوسف وتي بگره روا بولاي پاشاو جا پی بله هوي چي بو او آفرتان اكاتي خوي دستي خوين بريو برينداريان کرد ايا من هيچ تاوانكم لو دا هيا براستي هر پروردگارم با آگايا لفعلو تلكو پيلانيان

رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.